0: مميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحلقة.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال الإمارات.

0: ثاني مرة تجيب الغليظ ولحمته مرة.
1: متعة الحياة عيشها على طريقتك.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.
11: الحصن الحصين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة عن رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب موبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومنه قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: أحرار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميتي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم وأكثر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات اف ام.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

تبغى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق انه فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: قضية أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
3: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
3: أدري بك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتجي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
4: يلا يلا قوم.
3: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
2: انتم
3: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: انتم
3: وابتعد عنا.
2: هذا القيادة.
3: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال
3: كله تحريض بتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: مع رشفة القهوة وحبات الكاكاو. اسمع إمارات FM وشغلها ناو.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: الأغاني الحصرية
1: ويلا نخلق السعادة
0: الجديدة
2: يا سيدة كل البنات الله عليك
0: الطربية والمشهورة
3: تضيق وعمد النظر للسما فوق.
0: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.
4: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترينز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترينز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.
5: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.
6: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى، هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
7: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

بدأنا بفكرة عظيمة أثبتت أن الحلم إذا اقترن بالإرادة أصبح واقعا. هنا لا ينتظر المستقبل، هنا يصنع المستقبل. هنا وطن بدأ من الصحراء فجعل منها قصة نجاح تدرس للعالم، وطن آمن بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية فاستثمر في عقوله وطموحه وإبداعه. في الإمارات تعلمنا أن الاتحاد قوة، وأن العمل قيمة، وأن الإنجاز لا يعرف كلمة مستحيل. هي أرض إذا وضعت هدفا سارت إليه بكل ثقة، وإذا رسمت رؤية سبقت بها كل الأزمان. في الفضاء، من الفضاء، من الصحراء إلى الفضاء، إلى الذكاء الاصطناعي، ومن الاقتصاد إلى التنمية المستدامة، تمضي الإمارات بخطى ثابتة نحو الغد. وطن لا يكتفي بأن يمنح أبنائه الأمل، بل يمنحهم الفرصة ليكونوا جزءا من صناعته. سلام على وطن كل يوم فيه إنجاز جديد، وكل راية ترفرف فيه تذكرنا بأن الانتماء مسؤولية والعمل فخر. الإمارات قصة نجاح لم تنتهي بعد، وأجمل فصولها ما زالت تكتب. ولا ننسى للحظة أبدا أن خلف هذا الوطن رجال إذا اشتدت السماء وقفوا بيننا وبين الخوف كأنهم دعاء مستجاب.

0: هاللحظة قبل ما تتحول لذكرى، عيشها اليوم بشكل أحلى. أحلى صباح، هذا مكانك، يسعد لي صباحك.
1: ويسعد صباحكم بالخير مستمعينا، وحياكم الله في رحلتنا الصباحية أحلى صباح. من الساعة 7 لين الساعة 9 بنكون وياكم بإذن الله على الهواء مباشرة من استديوهاتنا في إمارات أف أم ومن عاصمتنا الحبيبة أبوظبي. نصبح عليكم وين ما كان الأثير يوصلكم، يسعد صباحكم بالنور. صباح الخير لكل المتواجدين أيضا على إمارات أف أم لايف على التيك توك، يسعد صباحكم بالخير. وأيضا تقدرون تتواصلون معنا على 3666. أحسن أتكلم بسرعة إنزين. سارونا يسعد صباحك بالخير، شو النشاط. جواهر حياة إن شاء الله، ويسعد صباحكم بالخير. إحنا بعد اشتقنا لكم أكثر، وإن شاء الله أن بإذن الله استمتعتم في إجازة العيد واستانستم وعيدتوا. وأيضا نقول للحجاج بيت الله العائدين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور مع الله سبحانه وتعالى. تقبل الله نسككم وعظم أجركم وأخلف عليكم نفقتكم يا رب العالمين، والحمد لله على سلامتكم، والله يتقبل يا رب العالمين منكم صالح الأعمال وحجا مبرورا بإذن الله. إذن مستمعينا خلينا نروح لأول فقراتنا وياكم اليوم شمس السعدي، ومن الإخراج كوثر أحمد، وهذا أحلى صباح.

0: الصباح
1: حي هالصباح
2: ويا حي معتنا
1: على إمارات أفهم. وعند الإشارة نوقف ونصبح بالخير على النقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، كعادته يطلعنا على حركة السير والمرور وطرقات في العاصمة أبوظبي. اسم منصور، صباح الخير.
3: يا صباح الخير والنور السرور أختي شمس.
1: كل عام وانت بخير، إن شاء الله نكون استانستوا في إجازة عيد الأضحى.
3: وانت بخير وصحة وسلامة. أكيد استانسنا، دام الناس مستانسة وردت وهي بعافية وسلام ونشاط
1: لله الحمد. الله يعطيكم العافية يا ربي. منصور تفضل.
3: الله يسلمك أختي شمس، نصبح كذلك على جميع أخوان الأمنين بإذاعة إمارات أفهم وكذلك جميع أخوان المستمعين ومستخدمين الطرقات اللي نتمنى لهم سلامة الوصول وجهاتهم مع الالتزام بعلامات وإرشادات المرور مثل ما يخص حركة سير أختي شمس على طرقات العاصمة أبوظبي. هذا الصباح حبيب الشركة الحمد لله الحركة السيابية على أغلب الطرقات الداخلية والخارجية، طبعا باستثناء بعض الطرق التي تشهد ازدحام مرور وكثافة مركبات اعتيادية في ساعات الذروة الأولى من هذا الصباح، وتتمركز هذه الكثافة على جسر المقبرة المصفح باتجاه الداخل وكذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه، وأيضا على جسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل وعلى شارع مجمع الجسور باتجاه جسر مصفح ومن جسر أساس النخل باتجاه جسر المقبرة، وكذلك على طريق الروضة للغادر المصفح باتجاه الداخل إلى العاصمة أبوظبي وعلى شارع الشيخ زايد بن سلطان وشارع شاطئ الراحة باتجاه الداخل وأخيرا شارع محاول بنفس الاتجاه. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي سيابية ولله الحمد. قبل وقت الحديث وياكم طبعا أختي شمس، نتمنى من الأخوة السائقين التقليل من سرعة المركبة والانتباه عند اقترابهم من الأماكن المخصصة لعبور المشاة أو عند قيادتهم في الأحياء السكنية وبالطرق المحيطة بمناطق المدارس، وذلك لسلامتهم وسلامة جميع مستخدمين ومرتادي الطرق. هذا كل ما كان لدينا بخصوص حركة سير المرور لهذا الصباح على طرقات العاصمة أبوظبي. بالختام كل شكر لكم الطاقم عمل إذاعة إمارات أف أم والإخوان المستمعين، ويومكم سعيد وموفق بإذن الله.
1: شكرا جزيلا لك منصور. كان معنا النقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وفانا بمستجدات حركة السير والمرور في العاصمة أبوظبي. درب السلامة لكل من يسمعنا.
4: اربح سيارة جديدة في ريم مول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن، فقط انفق 200 درهم من الان حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من على متك التجارية المفضلة في ريم مول، واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والاحكام، لزيادة التفاصيل يرجى زيارة rimmall.ae.
5: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم، اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصرية وحتى 95 ألف نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
6: نصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
7: أم صح صح؟ أهنيك،
8: هذا صباحك بيني.

يسعد صباحكم بالخير مستمعينا من جديد. واليوم في سين جواب، لو خيروك بين انك تاخذ 1,000,000 درهم اليوم الان او انك تعرف شيء مصيري مهم في حياتك في المستقبل تكشفه، تختار انك تعرف الشيء اللي يخصك في المستقبل ولا بتاخذ 1,000,000 كاش؟ خبرونا مستمعينا على إمارات اف ام لايف على تيك توك حياكم الله، او من خلال الرسائل النصيه 3666. اوكي كنا نصور حق شيء خامس صح؟ خلاص خدتي الصوره تمام، خليني اشوف طلعي لي شيء تجاعيد ولا ضعفيني. صباحكم بالخير. فاطمه

مليون ما فيها كلام جواهر. خلي المستقبل في... خلي اللي في علم الغيب في علم الغيب، ليش دورة؟ أيضا الرفاعي يسعد صباحك بالخير، أنك تعرف الشيء بدون تردد. شو أكثر شيء أنت يعني شاغلك في مستقبلك يخليك أنت تختار شيء في المستقبل بدال ما تأخذ مليون كاش؟ اف ام صباح الخير تقول مليون مليون طبعا، والله لو خردبة باخذهم من درهم درهم. اما يا صباح الخير، صباح الخير انا صباح البلوكات. فاطمة بختار المليون، ما اريد اعرف اي شيء عن مستقبلي. اس اتش ام تقول انا افضل المستقبل. يعني بتختارين المستقبل على المليون؟ شو الشيء المهم يعني في المستقبل اللي ممكن يغير حياتك لو عرفتيه اليوم؟ الشيء اللي يسوى المليون درهم. ما أدري والله يا بي اتش، ما عندي فكرة. إن شاء الله قريب بإذن الله. اختار الشيء اللي يمكن يكون طمعان الرفاعي، طمعان يعني المليون في إيده مضمونة. لا هو ما يبى، هو يبى 2 مليون، يمكن في المستقبل بيحصل 2 مليون. عصفور في اليد ولا 10 على الشجرة. كان أجمل شيء في الحياة أننا نمشي فيها خطوة خطوة ونكتشفها بوقتها مو قبلها. صح. طيب يعني أحد منكم اختار المليون وحد منكم اختار أنا يعرف شيء المهم في مستقبله. بانتظار مشاركاتكم مستمعينا، وحياكم الله على إمارات اف ام لايف على التيك توك والأثير طبعا أولا وأخيرا.

0: احنا صباح على تيك توك لايف،
1: هنا بتلقانا
0: بتلقانا شير هوانا. احلى صباح هذا مكانك، يسعد لي صباحك.

0: يسعد صباحكم بالخير وحياكم الله مستمعينا في بداية صباحنا وبداية الأسبوع، عودة بعد الإجازة. إن شاء الله أنكم غيرتوا جو، ارتحتوا، سانستوا، قضيتوا أهل وقتكم شوية مع الأهل، عيدتوا عليهم. كم عيديات يمعتوا؟ يلا يلا اللي ذاهبين إلى المدرسة، استوى عندك بوك الحين، كم في البوك؟ كم يجمع في البوك؟ وفي ناس في في في كل مكان، في كل بيت، في الشخص اللي دوم يضيع العيديات مالته، هو الشخص اللي يعني الوحيد اللي يرفض انه يسلم العيدية بكل استسلام لأمه، فيكون نتيجة هذا الشيء في واحد في كل بيت يضيع العيدية مالته ويقعد يتحسر طول العيد على فلوس يجمعها وراحت. ام ار يسعد صباحك بالخير، واكيد نحن سعداء بالتواصل معك. نحن موجودين يا ام ار. الساعة بتوقيت الامارات 7:27 صباحا. زين، على سؤال فاطمة الزعابي، على سؤالنا اليوم في احلى صباح، لو خيروك بين 1,000,000 درهم اليوم او انك تعرف شيء في غاية الأهمية، بس شيء واحد بس لمستقبلك، بتختار 1,000,000 درهم ولا بتختار الشيء اللي راح تكتشفه عن نفسك في المستقبل عشان تاخذ حذرك، يمكن عشان تستعد له نفسيا، يمكن عشان تتجنبه؟ 1,000,000 لو تعرف المستقبل بتكسب ملايين. لا، المستقبل في علم الغيب. بس هو الحين انت لو خذت 1,000,000 وصرفتها خلاص بتخلص بتصرفها، بس مثلا لو عرفت انه في المستقبل مثلا الذهب بسعره بيوصل كذا رقم، يعني رقم ما، فمن الحين بتبدأ تجمع أو تدخر، لأنك عارف أن في مرحلة الذهب فيها حضرت سبايك سبايك. شفتوا الموضوع؟ مو بس مو سالف بس أخذ 1,000,000 الحين ويطيروا، يعرفوا 1,000,000 يدل دربة، يعرف وين بيطير. يسعد صباحك بالخير الأقدار، 1,000,000 أحسن وأتم. العام بعد الشر عليك، 1,000,000 وإن شاء الله مستقبلك جميل بإذن الله. 1,000,000 يا جماعة الخير، ما اقتنعتوا بفكرة إنه إذا أنت عرفت مثلا إنه بعد 10 سنين سعر الفضة بيكون كذا أو ذهب بعد 10 سنين، أنت الوحيد اللي عارف، فتبدأ من اليوم أنت، فبعد 10 سنين بتكون أنت عندك أكثر من 1,000,000. لا يقول لي لا نبى 1,000,000. اوكي، 1,000,000 اختار اتزوج الثالثة. عبد الرحمن، انت لا بتاخذ 1,000,000 ولا بتاخذ شيء في المستقبل، نحن نعرف مستقبلك شايفينه. ملك، شو قلتي يا ملك؟ اول شيء اعمل لمستقبلي. ساهر الليل يسعد صباحك. إيميلي يسعد صباحك. في عندي أزمة فأنا في قراءة النيك نيمز. إذا عرفت شو بستفيد؟ ساهر الليل يسأل سؤال، يمكن تبدأ مثلا هاي هالمنطقة هذه مثلا ما حد يباها أو الأراضي فيها سعرها رخيص، لكن أنت عرفت إذا اخترت المستقبل أنت عرفت أنا مثلا في كنوز في الأرض مثلا أو في شيء، فبتبدأ تجهز أنك تحصل على الشيء. صح؟ صايرة شريرة. وين 1,000,000؟ 1,000,000 موجود في مكان ما في الدنيا. يقول عشان شي اختيار 1,000,000 مو اختيار مادي دائما، أحيانا هو اختيار أن اختيارك أنك تعيش حياتك بهدوء. هي ما انت متلاحق كل شيء. اي مثلا يا احمد. علي يسعد صباحك بالخير يا علي. إذا خلينا نروح وياكم لفاصل قصير وبعدها نشوف أبرز عناوين صحفنا لهذا اليوم.
1: نرحب بك في عصر جديد من الخدمات المصرفية الرقمية مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد. يعتمد التطبيق على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ليقدم لك تجربة مصرفية أكثر ذكاء وسرعة وسلاسة. حمل تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد اليوم.
2: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إيآند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة. سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إيآند دائما في أكثر.
3: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
4: 3-2-1-Q في دولتنا
5: الاستقرار ما كان صدفة
4: بل نتيجة رؤية قيادة
6: وتخطيط حكيم
4: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
7: ونحن عيال زايد،
8: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها،
9: وقيادتنا الرشيدة
10: ما غفلت عينا عن أهلها
11: وقلبها مع كل واحد فينا.
4: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
12: والمقيم يلي لقي فيها داره.
13: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
14: أرض أمان لكل من عاش عليها.
15: يجمعنا حب الوطن
16: وروح الوحدة
15: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
17: ودولتنا مثل اليبن
4: ما ينكشف فيها ظهر حد،
18: لأن اليبن الحاضر
4: ما ترك المستقبل للصدفة.
19: الإمارات مستعدة.
20: The UAE is ready.
21: ونحن بخير،
22: لا تشلون هم.
23: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.
24: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.

0: أحلى صباح كالعادة وياك دوم يكون غير
1: أحلى صباح.
2: حياكم الله مستمعينا من جديد ونقول لكم يا صباحكم صباحي الورد والتفاحي، يا صباحكم صباحين لا مغبر ولا شين، صباحا يطرد الفقر وصباحا يوفي الدين، صباح الناس مرة وصباحك مرتين، يا صباح الطش والرش وهي الورد المبرد في الغرش، يا صباح الكحل في العين، يا صباح البيض المفقش. ما تريكتوا ولا بعدكم؟ بعدكم؟ يلا هني وعافية. إنزين سؤالنا كان يقول اليوم لو خيروك، يعني أحلام أحلام مثلا، لو خيروك بين مليون درهم اليوم أو أنك تعرف شيء، معلومة مصيرية عن مستقبلك أو معلومة مهمة عن مستقبلك، أنتوا حد اختار المليون وحد اختار المعلومة. ساهر الليل يقول إذا عرفت شو بستفيد، جواهر مليون والعمر مرة واحدة. أوكي فاطمة، عشان كذا اختيار عشان خيار المليون مو اختيار مادي دائما، أحيانا هو اختيار أنك تعيش حياتك بهدوء. محمد، صح محمد مهاد ولا محمد، المستقبل نعيش اليوم باليوم بالمليون، وخلي اليوم وخلي المستقبل للمستقبل. علي سعد صباحك بالخير، كان في سهر الليل كاتب مشاركة حلوة، وين راحت؟ وين؟ أيوه هذه اللي بستلك النظارة يا سهر عشان أقرأ مشاركتك. يقول ليش بيختار المليون، يقول لأنه بتم أحاتي وقتها، لو عرفت أنه راح يستوي شيء عقب 10 سنين مثلا، فأفضل أني أتتم على المليون وأستمتع في حياتي بدال ما تقعد تفكر وتشيل هم الشيء هذا. زين تبون تعرفون شيء اللي اختاره اليوم المليون، اللي اختاره والمليون غالبا هذول اللي ناس عمليين عاشوا الحياة، والحياة يعني فيها خبرات كثيرة، يختاروا المليون ليش؟ لأن بالنسبة لهم المستقبل مهما عرفت عنه معلومة لكن في المجمل المستقبل مجهول، أما المليون فهي قيمة مضمونة تمسكها بين يديك، صح ولا لا؟ الناس المغامرة اللي اختارت أنها تعتمد على نوع المعلومة، ما حد فيكم سألني شو نوع المعلومة اللي أقدر أحصل عليها فتغامر وتجرب. الناس اللي اختارت المستقبل، اللي اختارت أقصد المليون، أيوة طبعا ما في إجابة نموذجية، لأن نفسيا طبيعي حد يختار مليون وحد يبغى يعرف شيء معين اللي يلاحق أحلامه مثلا. المعلومة الواحدة من المستقبل يمكن ما تقدر تغير فيها شيء، يمكن تزيدك قلق، لكن الفلوس مورد يمكن استثماره، اليوم تدخل في استثمار وتصنع لك مستقبل أفضل بواسطتك إذا عرفت تستثمر المليون. شفتوا رحنا لو المعلومة شو هي نوع المعلومة. في ناس اللي يدورون الأمانة عادة، اللي يبحثون عن الأمان، يختارون يضحي بالمليون ويختار أنه يعرف شيء من المستقبل، لأنهم مبلع هم يبغون يطلعون على الغيب، لأنهم يبغون يعرفون معلومة يمكن تكون أثمن من الفلوس، ممكن يعرف إذا كان بينجح في مشروعه ولا لا، يطمن مثلا على صحته، القرار اللي هو شاغل باله فيه واتخذ اليوم هل هو القرار الصحيح بعد 10 سنين؟ علماء النفس يقولون أن بتقليل عدم اليقين، لأن الإنسان بطبيعته يحاول معرفة ما الشيء اللي ترياه في المستقبل أو شو النكست ستيب أو شو الخطوة التالية، أكثر من رغبته في المكافأة الفورية أحيانا. بس وسلامتكم إن شاء الله اليوم ترزقون بإذن الله كل واحد بمليون درهم، مليون حسنة، مليون صباح الخير. يسعد صباحكم بالخير، ونروح مع كوثر.

0: فور تيريتوري بعرض قوي الآن.
1: شو العرض؟
0: دفعتك الأولى علينا 5 سنوات صيانة وضمان وتأجيل القسط الأول 6 أشهر.
1: ممتاز، امتلاك أسهل،
0: تصميم أنيق، تقنيات ذكية، وراحة بترافقك كل يوم.
1: هذه هي اللحظة المناسبة، أنا متجه للمعرض اليوم. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز. تسوق الآن أو اتصل على 800 موتورز اليوم. تطبق الشروط.
2: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL هوم صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL هوم. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
3: التضحية
4: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورونا.
3: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
5: أولي بعمرك مكافأة كبيرة عند رب العالمين،
3: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر.

0: قلب موبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
1: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
2: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: تعال لايف وعالوقت من 7 لـ 9 الصبح، خل صباحك فوق الوصف مع أحلى صباح. آخر عدد.
4: إذن أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم: رئيس الدولة والرئيس الصربي بحثا هاتفيا تعزيز العلاقات وتطوير العمل المشترك وبناء شراكات اقتصادية مستدامة. ومبيعات قياسية لعقارات أبوظبي مع زخم المشاريع الجديدة. الإمارات أعربت عن تضامنها مع الأردن للحفاظ على الأماكن المقدسة، والإمارات أيضا صرحت اقتحام مستوطنين باحات الأقصى استفزاز مرفوض، وتحميل السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف الممارسات التصعيدية. أيضا من عناوين الفارس الشهم: 3 توزع آلاف الطرود الإغاثية في غزة. إقامة دبي تستقبل الحجاج العائدين في مبادرة تجسد قيم الضيافة، طبعا تحت شعار الإمارات ترحب بعودة الحجاج. وحاكم الشارقة يشهد تخريج طلبة أكاديمية الفنون الأدائية في جامعة الفنون، الطلبة الخريجين عددهم 52 خريجا وخريجة. وكلمات تهدي أطفال الجالية العربية في بولندا مكتبة متنقلة، وبدور القاسمي الكتاب العربي جسر يربط الأطفال بتراثهم وجذورها. ترندز من مركز إلى مجموعة يدشن ترندز تحولا شاملا وبهوية متجددة تعزز حضوره إقليميا ودوليا. إن شاء الله سنعرج على هذا الخبر بالتحديد في سياق حلقتنا اليوم. التنقل الذاتي، ونائب رئيس للقطاع في سبيس 42 للاتحاد: التنقل الذاتي مستقبل المدن الذكية والصناعات المتقدمة، وأبوظبي أول مدينة بالمنطقة تطلق إطارا تنظيميا للمركبات الذاتية من المستوى الرابع. تكاسي أنجزت 20,000 رحلة وقطعت 600,000 كيلومتر بدون، ولله الحمد، بدون حوادث من 2021. والسحابة السيادية للتنقل تعزز أمن البيانات وكفاءة تشغيل المنظومة الذكية. شرطة أبوظبي تناقش دور الأسرة في تعزيز السلامة المرورية، وطبعا بناء جيل واعي وملتزم أكيد بقواعد وأنظمة السير.

وأخيرا مستمعينا، خلينا نروح رياضيا. 14 نادي بين أفراح الصعود ومرارة الهبوط في موسم استثنائي لكرة القدم، ومن إنجاز يونايتد التاريخي إلى تتويج حتى 365 مودرن سبورت. إذن هذه كانت أبرز عناويننا لهذا الصباح.

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام

0: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56551. تطبق الشروط والأحكام.
1: إنه وقت تألقك وإشراقك وشعورك بجمالك. مرحبا بكم في عالم الجمال لدى لولو هايبر ماركت، وجهتكم المثالية للاستفادة من أفضل العروض على مستحضرات التجميل. استمتعوا بعروض استثنائية على مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات العناية والصحة من أشهر العلامات التجارية وبأسعار لا تفوت. تسوقوا الآن داخل الفروع أو عبر تطبيق لولو وسارعوا، فالعروض متاحة حتى 4 يونيو 2026 فقط. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
1: واحد من نوفينا،
2: لأنك واحد من نوفينا، رايك دوم يسعدنا في أحلى صباح. ريبوت.
3: لو اضطريت في يوم من الأيام أنك تودع مرحلة جميلة في حياتك، يمكن في وظيفتك أو في مدرستك أو في فريقك أو حتى في المدينة اللي أنت عايش فيها، شو أكثر شيء بتشتاق له في لحظات الوداع هذه؟ أكيد في شيء هو شيء أنت مرتبط فيه وايد في لحظة الوداع. مستمعينا، هالشيء صار

في مشهد نادر بالملاعب، اثنين يمكن من أكبر الأسماء في كرة القدم، هل اثنين غادروا والدموع في عيونهم، يعني طلعوا يبكون، كانوا يبكون من شدة ما عارف هل هو الاشتياق الإنجاز. محمد صلاح أسطورة ليفربول، وبيب غوارديولا مهندس إنجازات مانشستر سيتي، اثنينهم كانوا يصيحون واثنينهم كانوا يبكون. بعد سنوات من الأهداف والبطولات والهتافات انتهت الرحلة. الغريب أن الدموع ما كانت بسبب خسارة مباراة ولا ضياع لقب، كانت دموع نهاية قصة. صلاح ودع الجماهير اللي هتفت باسمه سنوات طويلة، وغوارديولا ودع نادي، هذا النادي صنع ويا تاريخ رح يظل يتذكره لسنوات طويلة. وهني نتذكر يعني ناخذ العبرة من هالموقف، عبرة جميلة، أنه مو كل دموعها سببها الحزن، أحيانا تبكي لأنك عشت تجربة جميلة جدا، وحان الوقت لإغلاق الصفحة الأخيرة من هذه التجربة أو هذه القصة. وفي الرياضة مثل في الحياة، أصعب لحظة مو بالبداية ولا نص الطريق، أصعب لحظة هي الوداع. هل تتفقون معاي؟ في ناس ما في ناس وايد تأثر من الوداع، سواء كان وداع مرحلة، وداع شخص، خلاص بيسافر من هالمكان. لحظات الوداع هذه تكون يمكن أصعب chapters، أصعب الفصول في قصة أي نجاح. فهذا الشيء اليوم اكتشفناه في مو صلاح وفي غوارديولا طبعا، مانشستر سيتي وعرف البول، صح اسمهم؟ أتمنى رحلة بدون وداع، بدون دموع. عندك شيء بدون دموع؟

من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترينز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترينز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.

0: تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد يقدم لك تجربة متكاملة في تطبيق واحد، مع خدمات مصرفية قائمة على الذكاء الاصطناعي ووصول أسهل إلى مجموعة واسعة من منتجات وخدمات البنك، من الخدمات المصرفية اليومية إلى البطاقات والخدمات والاستثمارات. أنجز معاملاتك بسهولة ضمن تجربة أكثر ذكاء وسلاسة.
1: يا لعيب،
2: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
1: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
2: بعدك تمر على هالريال؟
1: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
2: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
1: ما قلت لك ينتقد، قلت لك حلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
3: وانظروا، هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بين
4: أفواهنا،
3: يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
4: قرية أن تضع نفسك
3: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
5: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
1: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
5: أدري بك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
1: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهمها أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
6: هذا شو قاعد يقول؟
7: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
6: يلا يلا قوم.
5: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو، كان صديقنا،
3: انتم
5: مع مرور الوقت صار وتغير علينا، صار منعزل عن الناس كلها،
3: انتم
5: وابتعد عنا.
3: هذا القيام
5: تصرفاته صارت غريبه، حتى كلامه
1: والسماح للكفرة بالتجوال
5: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
8: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
9: الحين أنت تسمع
10: أحلى صباح،
9: أحلى صباح على إمارات FM. بصمة وكرت، بصمة وكرت.
11: زين، في بصمة وكرت، بس قبل خلوني بس أخبركم على السريع عن بان هوم مستمعينا والتخفيضات الكبرى لنهاية الأسبوع من بان هوم. خصومات توصل لين 90% على الأثاث والديكور، فإذا كنتوا تفكرون تجددون بيتكم تضيفون شيء، هذا هو الوقت المثالي. تقدرون تزورون أكبر فروع بان هوم في البرشة دبي أو الزاهية في شارجة أو بمارينا مول في أبوظبي. أوه، مارينا مول، من زمان ما رحت مارينا مول. وطبعا تقدرون تستفادون من خصومات خيالية بتشوفونها على الأثاث والديكور، أو الناس اللي تحب تتسوق أونلاين تقدرون من خلال الموقع banhomestores.com، وهذا العرض لفترة محدودة. اكتب التوقيت 8:18. ساهر الليل اللي ما اكتب قريت مشاركتك، الله يحفظ لك الوالدة يا رب العالمين ويقر عينها برجعتك لها وانت سالم غانم، ويوفق يا رب في دراستك وفي هدفك وترجع منصور سالم بإذن الله ومن الناجحين والمتفوقين. بس مشاركتك عورت لي قلبي، أحس أصعب

شفتوه. فدائما الأهل يفكرون في المؤلم في الوداع فاطمة، أنه يخلي الإنسان يرجع يتذكر كل التفاصيل الصغيرة في الأماكن، الكلام، الضحكات. وأصعب وداع من ساهر يقول هو اللي يترك أثر دايم في قلبك. روت يا روت، صباح الخير. في كل وداع نترك خلفنا جزءا من أنفسنا. إن شاء الله كل وداعاتكم تكون للانتقال لمراحل أعلى وأفضل. إنزين، في بصمة وكرت اليوم أول يوم رجعتوا فيه للدوام بعد الإجازة. هل أنتم من الناس اللي تحسون أن أول يوم دوام بعد الإجازة تحس كأنك موظف جديد؟ تحس ان توك اول مره تشتغل في المكان، يعني حتى لو كان ما انت ما نسيت شغلك ولا الباسورد مال كمبيوترك، اذا ما نسيت ان شاء الله، ولا مكتبك لكن اول يوم بعد الاجازه ليش تحس انك تحتاج الى يوم اضافي عشان تستوعب ان الاجازه خلصت؟ صح كوثر، يوم لا محتاجين دائما في حتى في الويك اند يوم زياده عشان نستوعب ان الاجازه خلصت. في علم النفس يقول ان الدماغ، يا الله الدماغ شو بهدلنا هالدماغ، ان الدماغ خلال الاجازه يتعود على نمط مختلف، يعني نوم اكثر، ترقد شيء وانت مرتاح الضمير، مواعيد اقل، يمكن ضغط اقل، ضغوطات اقل. ويوم نرد فجأة للروتين، هني هاي الفجأة العودة هذه هي اللي يقولكم هني الدماغ يحتاج لفترة قصيرة عشان يرجع الإيقاع، إيقاع العمل من جديد، يرجع للروتين الدوام من جديد. هي إنزين، وبسبب هالشيء إن الدماغ يحتاج لفترة إنه يرجع لروتين عملك وإيقاع يومك، لا تحاول أنك تعوض كل شيء في أول ساعتين لك في الدوام على مهلك. توك راد من الإجازة، ابدأ بالإيميلات المهمة، رد عليها، رتب أولوياتك، نظم مكتبك. مكتبك صار لأسبوع ما فاضي، نظف ونظمة. وإذا كنت محتاج في أمور محتاج ترتبها في المكتب رتبها. وبعد في نقطة حلوة عشان تتأقلم على وترجع بسرعة لإيقاع العمل بعد الإجازة، إنك تبدأ بمهمة صغيرة بسيطة، وبعد ما تنجزها يقولكم هذا السر، ترى يقولكم لما تبدأ حتى في الحياة تبدأ بمهمات بسيطة، ما تروح سيدة مرحلة الوحش. ابدأ بمهمة بسيطة وانجزها، هني يقولكم يرتفع الدوبامين في الدماغ، تعرفونه طبعا الدوبامين سر السعادة، وهذا الشيء يساعدك انك تسترجع تركيزك، تسترجع حماسك للعمل بشكل أسرع. يعني المهمات الصغيرة يوم تنجزها. أول يوم بعد الإجازة مو بيوم إنجازات كبيرة، تمهل، هو يوم ترجع فيه لمسارك العملي، الروتين القديم. فخبروني أول ما ترجعون للدوام، أول ما رديتوا اليوم إن شاء الله وصلت توصلون وجهاتكم سالمين بعد الإجازة، شو أول شيء تسوونه اليوم؟ شو أول شيء سويتوا اليوم؟ قهوة، إيميلات، ولا رتبتوا المكتب؟ غبرة وايد على المكتب، هات وياك سويتات، شو حلويات. إنزين، الإجازة يبقى عقبها إجازة، إيه عشان وصايا المنصورة، هي وصايا نرتاح نستوعب إن الإجازة خلصت، نحتاج إجازة من الإجازة. هالشرات اللي يقوم من النوم وتقول يلا قوم كبر ارتاح، برتاح شوي، ترتاح من شو؟ برتاح من النوم. إزاي هو يرتاح؟ كي يرتاح من النوم ساعتين. إذن مستمعينا متواصلين وياكم 28 دقيقة بتوقيت العاصمة أبوظبي، بنروح لاختيار مميز من اختيارات كوثر، وأكيد بعدها بتحطين لنا إعلانات. الله الله الله الله الله.

0: اربح سيارة جديدة في ريم مول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن. فقط انفق 200 درهم من الان حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من على متك التجارية المفضلة في ريم مول، واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والاحكام. لزيادة التفاصيل يرجى زيارة rimmall.ae.
1: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصرية وحتى 95 ألف نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
2: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا. مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود.

0: لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينا غدوا نارا لبركان.
1: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
2: حي هالصباح،
3: حي هالصباح،
4: ويا حي معتنا على إمارات أفهم.
2: مجتمعنا،
5: مجتمعنا. في أول الصبح اليوم يعني وقفنا عند خبر يخص الترند، خبر وايد مهم، وقلنا اليوم إن شاء الله في سياق حلقتنا بنوقف عنده. اليوم في عالم ما عادت القوة اليوم تقاس بما تملكه الدول من موارد وبس، لكنها أيضا أصبحت تقاس بما تنتجه هذه الدول من معرفة وقدرتها على قراءة المستقبل. ومن هني بالتحديد يعني من هذا المنطلق أعلنت ترندز للبحوث والاستشارات انتقالها رسميا لمجموعة ترندز. فيها الخطوة طبعا تعتبر خطوة توسعية تجمع 5 شركات متخصصة وكلهم تحت مظلة واحدة، أكيد لتعزيز حضورها الإقليمي والدولي في مجالات مهمة مثل البحث العلمي والتحليل والرصد والتدريب. يعني بمعنى آخر أو باختصار أو بمعنى أبسط، ترندز ما عادت تكتفي بس بالدراسات والأبحاث، ولكنها صارت تتجه إلى بناء منظومة معرفية متكاملة. هذه المنظومة دورها أنها تفهم المتغيرات العالمية وترصد الظواهر الاجتماعية وتقوم بتدريب الكفاءات وتدعم صناعة القرار. شفتوا هذا كله أمور يعني في غاية الأهمية. وتضم المجموعة اليوم المجموعة الجديدة 5 جهات رئيسية تشمل البحوث والاستشارات والدراسات العالمية وقياس المؤشرات ورصد الظواهر الاجتماعية والتدريب في نموذج متكامل يعكس تطور المؤسسات البحثية الحديثة حول العالم. هذا التحول يأكيد انسجاما مع توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ مكانتها اليوم كمركز عالمي للمعرفة والابتكار واستشراف المستقبل. وأصبحت أيضا اليوم الاستثمار في العقول وفي الأفكار جزء أساسي من مسيرة التنمية الوطنية. فالاقتصاد مستمعينا يمكن أن يبنى بالموارد، لكن المستقبل يبنى بالمعرفة.

أنا انتمي لك غلا من راسي إنساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إمارات.

0: عرض.
1: دفعتك الأولى علينا 5 سنوات صيانة وضمان وتأجيل القسط الأول 6 أشهر.
0: ممتاز، امتلاك أسهل.
1: تصميم أنيق، تقنيات ذكية، وراحة بترافقك كل يوم.
0: هذه هي اللحظة المناسبة، أنا متجه للمعرض اليوم. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز. تسوق الآن أو اتصل على 800 موتورز اليوم. تطبق الشروط.
2: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL هوم صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL هوم. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
3: إنه وقت تألقك وإشراقك وشعورك بجمالك. مرحبا بكم في عالم الجمال لدى لولو هايبر ماركت، وجهتكم المثالية للاستفادة من أفضل العروض على مستحضرات التجميل. استمتعوا بعروض استثنائية على مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات العناية والصحة من أشهر العلامات التجارية وبأسعار لا تفوت. تسوقوا الآن داخل الفروع أو عبر تطبيق لولو، وسارعوا فالعروض متاحة حتى 4 يونيو 2026 فقط. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
5: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
6: أحلى صباح كالعادة وياك، دوم يكون غير
7: أحلى صباح.
6: ظرف أبيض،
7: ظرف أبيض.
8: في ظرف أبيض اليوم بنتكلم أو بنهدي رسالتنا للنيات الطيبة، النيات اللي ما حد يعرف نية حد، لكن دائما يعني يفترض النية الطيبة في الآخرين. يوم تكون نيتك طيبة وقلبك نظيف، لا تتعب وترهق نفسك بأنك تبرر كل موقف وكل تصرف. عارف تبى ترضي الجميع، لكن هذا مستحيل. مو كل شخص بيشوف الأمور أو الموقف من زاويتك أنت ومن وجهة نظرك أنت، ومو بحد يعني يفهمك ولا ما يفهمك بيدخل في نواياك ويعرف إذا كانت نيتك صافية في هالشيء ولا لا. هذه دائما في إيد الآخرين، إنهم يعني يتوقعوا نيتك شو، بس حقيقة لا يعلم النوايا إلا الله سبحانه وتعالى. فلا تشل هم أن الناس ما قاعد تفهمك بشكل صحيح، ولا تخاف بعد من أنك، لأنك دائما تحاول ترضي الناس فأحيانا تخاف من خسارة ناس، لكن الناس ترى ما عرفوا قيمتك من الأساس، مهما عاشروك سنين ومنين للحين هم ما يعرفون قيمتك. خلك دائما واثق ان اللي يناسبك راح يتم، واللي يبتعد عنك يمكن ما كان مكانه الصحيح في حياتك. واحيانا الحياه ما تاخذ منا الشيء اللي نستاهله، لكنها بمعنى اخر تبعد عنك الشيء اللي انت كنت متمسك فيه ومتعلق فيه، رغم انه مو بمكانه ولا الشخص المناسب لك، ولا يمكن كل اللي ياك منه ألم أكثر. فدايما خلي في قلبك ثقة بالله سبحانه وتعالى ويقين بأنه بيختار لك الأفضل يوم تتوكل عليه، وخل قلبك مستكين ومرتاح، وسوي اللي عليك بنية صافية، والباقي تركه وخله للأيام بتظهر شو كانت نيتك وقتها.

0: هاللحظة قبل ما تتحول لذكرى، عيشها اليوم بشكل أحلى. أحلى صباح، هذا مكانك، يسعد لي صباحك.
1: جواهر اسمحي لنا، ما اعرف من وين ياتش الميوت او الحظر، مو من عندي، بس لازم احد يتعلم على التيك توك هذا الصراحه، اعطيني كورس فيه اكثر. وسمعينا، شكرا لكم على تواصلكم الطيب، واليوم اول يوم في الشهر وبدايه الاسبوع، وبعد الراتب موجود بعد ما طار ولا طار، لا يكون طار. أتمنى لكم يوم موفق، وإن شاء الله أشوفكم باكر على خير في مشوار جديد من أحلى صباح. شكرا لكل من تواصل معنا، كنت وياكم أنا شمس السعدي، ومن الإخراج كوثر أحمد، وهذا أحلى صباح.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بان هوم.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
1: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
3: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهان.
4: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له الولا

0: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات اف ام.
1: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، تريندز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة تريندز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.
2: يا لعيب
3: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
2: لا لا الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
3: بعدك تمر على هالريال؟
2: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
3: ما شاء الله فتح لك امور، تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
2: ما قلت لك ينتقد، قلت لك حلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
4: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
5: هي أن تضع نفسك
4: مسارات تريد أن نتبعها، علينا أن نعد العدة وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.

0: الو، كان صديقنا.
1: انتم
0: مع مرور الوقت صار وتغير علينا، صار منعزل عن الناس كلها.
1: انتم
0: وابتعد عنا.
1: هذا الكيان
0: تصرفاته صارت غريبه، حتى كلامه.
2: والسماح للكفرة بالتجوال،
0: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت اشك لين ما سمعته وتاكدت بنفسك. على سبب كذي انا اقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
3: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
4: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

الفن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
11: شكرا جنود الوطن.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home.

0: الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2xlhome.com.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

كملنا 30 وحبنا لكم ما يختلف عليه اثنين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

أنا انتمي لك غلا من راسي رساسي، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إماراتي.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

دوم تدور على الجديد وتحب تكون مواكب للهتس؟ هيا لا تبتعد، خلك مثبت على إمارات اف ام وبس.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول لي بعمرك وكافأة كبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انتيلس، والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الإنجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: صوتها يوصلك وين ما تكون. ضبط وثبت واستمتع.
1: إماراتي وراسي في السماء مرفوع، إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة. الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في أمره بميدانه، وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود، لجل الضيف ولا السيف خي

يا له وهجانه، ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود، ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه، وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود، من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه، حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود، وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه، وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود، إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقوها.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعا.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

تفكر تغير الموجة صح؟ عيال خلك وياي واسمع الياي على إمارات FM.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم.

0: عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام.
1: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: أخبار،
1: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله،
0: مواضيع متنوعة، ألعاب، تواصل، أغاني، إمارات FM.

0: الساعة الآن 12:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، تصدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواهنا، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحسبها.
3: قضية أن تضع نفسك
2: ماذا أراد تريد أن نتبعها؟ علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
1: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟

0: استاجر
1: عجيبك مستعجل، من زمان ما شفناك. ايش رايك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا اريد اللعب مع الكفره، لدي امور اهم ان اجاهد في سبيلها. هل تعتقدون ان الصمت موقف قوي عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفره بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا؟
2: هذا شو قاعد يقول؟
3: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم خلينا نمشي، قم.
2: يلا يلا قوم.
1: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو، كان صديقنا
4: انتم
1: مع مرور الوقت صار وتغير علينا، صار منعزل عن الناس كلها
4: انتم
1: وابتعد عنا.
4: هذا القيام
1: تصرفاته صارت غريبه، حتى كلامه
0: والسماح للكفره بالتجوال
1: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت اشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
5: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

تبغى تسمع الجديد؟ ودش مود الطرب أكيد؟ يقولون عيل اسمع إمارات FM وخلي الفرحة تزيد.

0: أوقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End دائما في أكثر.
1: هذا هو الوقت اللي تكون معانا في أجمل الأغاني.

0: تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بهجان تعبان والهان وسهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف اللي شغلت.
0: لا تدور نصك الثاني

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

إمارات اف ام تجمع لك الفايدة والمتعة، والوقت عندنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا تسمع وكأنك ترى.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
11: شكرا جنود الوطن.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: هالأغنية، تخيلتها بلحن غير لحنها؟
1: يا ما اكثر في فؤادي.
0: جرب بصوتك ودندنها.
2: إمارات FM، تسمع تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. تستعد دولة الإمارات لإطلاق التجارب الوطنية الفنية لتقنيات الجيل السادس ابتداء من عام 2027 بالتنسيق مع مشغلي الاتصالات في الدولة، في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو مواصلة ريادتها العالمية في تبني أحدث تقنيات الاتصالات. أكد تقرير استراتيجي أصدرته مجموعة إليانز تريد العالمية بالتعاون مع مؤسسة أركيديا النمساوية للتأمين الائتماني الدولي أن دولة الإمارات نجحت في إثبات وتوسيع حضورها في السباق العالمي للذكاء الاصطناعي، مستفيدة من وفرة الطاقة وسرعة تطوير مراكز البيانات. تبوأت دولة الإمارات المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والمرتبة 31 عالميا في استضافة الفعاليات الدولية، وذلك ضمن تقرير التصنيف العالمي للدول والمدن لعام 2025 الصادر عن الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات، فيما واصلت دبي تعزيز حضورها العالمي بحلولها الأولى إقليميا والرابعة 24 عالميا بين مدن العالم. وصلت عقارات أبوظبي خلال العام الحالي تسجيل معدلات نمو قوية وزيادة ملحوظة في المبيعات، لا سيما في المشاريع الجديدة في الإمارة، وسط توقعات بمواصلة الأداء القوي للقطاع العقاري خلال العام الحالي. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية 3-2-1-Q.
3: في دولتنا
4: الاستقرار ما كان صدفة،
3: بل نتيجة رؤية قيادة،
4: تخطيط حكيم
3: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
5: ونحن عيال زايد
6: أرضنا تسكن فينا
7: قبل ما نسكن فيها،
8: وقيادتنا الرشيدة
9: ما غفلت عينها عن

0: أهلها
1: وقلبها مع كل واحد فينا.
0: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
1: والمقيم يلي لقي فيها داره.
2: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
1: أرض أمان لكل من عاش عليها.
3: يجمعنا حب الوطن
1: وروح الوحدة
3: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
4: ودولتنا مثل اليبن
0: ما ينكشف فيها ظهر حد،
1: لأن اليبن الحاضر
5: ما ترك المستقبل للصدفة.
1: الإمارات مستعدة.
6: The UAE is ready.
7: ونحن بخير.
1: لا تشلون هم.
8: الإمارات يلدها غليظ
9: ولحمة تمرة.
10: بلاد الخير. كلمات سلطان المجلي. الحان محمد بودلة. غناء أحمد اللوغاني.

نحن وياك وعلى مودك بنلقاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء يخدمونا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة يا رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إي آند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع، وألعاب بدون تقطيع، وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إي آند، دائما في أكثر.
5: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 656-5551. تطبق الشروط والأحكام.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خيال

اللي هو هجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصية وحتى 95,000 نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: مع رشفة القهوة وحبات الكاكاو. اسمع إمارات اف ام وشغلها ناو.
1: عيبات كلامية، عيال اسمع اللي بعدها.
2: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
3: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد الأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الدولي. دانت دولة الإمارات واستنكرت بشدة اقتحام مستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وقيام عدد منهم برفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته، معتبرة ذلك استفزازا وعملا متطرفا مرفوضا. أعربت وزارة الخارجية الكويتية مجددا عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة المتكررة، واعتبرت الهجمات تصعيدا خطرا واعتداء مباشرا على أمن دولة الكويت واستقرارها وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. باشرت النيابة العامة في مملكة البحرين استجواب 41 متهما وأمرت بحبسهم احتياطيا مع كشف السرية حساباتهم المصرفية والتحفظ على أموالهم إثر ضبط التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين توم باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق، مع استمراره في أداء مهامه سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا. اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده تواجه عدوانا إسرائيليا شرسا، فيما ينتظر أن يعقد مجلس الأمن اليوم جلسة طارئة بشأن لبنان بعد إعلان إسرائيل السيطرة على مرتفع استراتيجي في جنوب لبنان وتوسيع عملياتها ضد حزب الله. ختام الموجز، شكرا على حسن المتابعة.
1: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.
4: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميتي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء

0: إنه وقت تألقك وإشراقك وشعورك بجمالك. مرحبا بكم في عالم الجمال لدى لولو هايبر ماركت، وجهتكم المثالية للاستفادة من أفضل العروض على مستحضرات التجميل. استمتعوا بعروض استثنائية على مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات العناية والصحة من أشهر العلامات التجارية وبأسعار لا تفوت. تسوقوا الآن داخل الفروع أو عبر تطبيق لولو وسارعوا، فالعروض متاحة حتى 4 يونيو 2026 فقط. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: كليك، لقطات من يومكم ويانا بتكون. كليك، وين ما تكون كليك، في كل لحظة كليك. خلك جاهز، خلك سريع، خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس، من 5 لين 7 المساء على إمارات FM.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة، مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصرية وحتى 95 ألف نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
2: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى.

محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم

0: هذا ما يصنعونه بأفواه، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
1: هي أن تضع نفسك
0: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
2: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك بالمتة، ما تسمعني؟
3: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
2: أدري بك مستعير، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
3: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها.
4: هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟
3: عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم خلنا نمشي، قم.
5: يلا قم.
2: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
0: أنتم
2: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
0: أنتم
2: وابتعد عنا.
0: هذا القيام.
2: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
4: والسماح للكفرة بالتجوال.
2: كله تحريض بتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك اللي ما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
8: اللي تكون معانا في أجمل الأغاني.

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بحقان تعبان والهان وسهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف اللي شغلك.
0: لا تدور نصك الثاني إمارات الفنان.

0: fine, come on.
1: صوتها يوصلك وين ما تكون. ضبط وثبت واستمتع.
2: إمارات FM.
3: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
4: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
5: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله خلال اتصال هاتفي تلقاه من فخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة. تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أطلقت المبادرة الوطنية لإعادة تدوير المنسوجات نسيج بوصفها توجهاً استراتيجياً يسهم في دعم انتقال قطاع المنسوجات إلى منظومة اقتصادية دائرية تتميز بالاستدامة وتعزز الحفاظ على الموارد. أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان القانون الرابع لسنة 2026 في شأن الموارد البشرية لحكومة عجمان في خطوة تعكس توجهات الإمارة نحو تطوير المنظومة الحكومية وتعزيز كفاءة رأس المال البشري بما يشكل نقلة نوعية في تحديث بيئة العمل الحكومي وتعزيز الكفاءة المؤسسية وترسيخ منظومة تشريعية للموارد البشرية أكثر مرونة وتوازنا واستجابة للمتغيرات المهنية والاجتماعية على أن يبدأ العمل بأحكامه اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل. استقبلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي حجاج بيت الله الحرام العائدين إلى أرض الوطن عبر مطار زايد الدولي بالورود وعبارات التهنئة احتفاء بعودتهم سالمين بعد أداء مناسك الحج، وذلك ضمن مبادراتها المجتمعية الهادفة إلى تعزيز التواصل الإنساني ومشاركة أفراد المجتمع مناسباتهم السعيدة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
6: إنه وقت تألقك وإشراقك وشعورك بجمالك. مرحبا بكم في عالم الجمال لدى لولو هايبر ماركت، وجهتكم المثالية للاستفادة من أفضل العروض على مستحضرات التجميل. استمتعوا بعروض استثنائية على مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات العناية والصحة من أشهر العلامات التجارية وبأسعار لا تفوت. تسوقوا الآن داخل الفروع أو عبر تطبيق لولو وسارعوا، فالعروض متاحة حتى 4 يونيو 2026 فقط. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
7: هذا البرنامج برعاية
5: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
8: عادي أدخل؟
9: حياك، هلا والله.
8: غداكم جاهز؟
9: جاهز، انت يلس؟ والحين بنحط لك الغداء.
10: برنامج الفريج،
11: السوالف ما تخلص في الفريج.
12: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
11: كل يوم عنا موضوع جديد،
12: كلها في الفريج.
8: كل يوم لنا سالفة في الفريج.
11: الفريج من اسمه يا زينة ويا زين سوالفة.
8: أبغي عيديتي الحين.
9: الحين نوط ينطح نوط.
8: الحين تبين عيديتي.
9: أنت على فكرة ما يبلي هالسالفة تحت الهوى نهائيا، صار لي 4 ساعات شايفتك.
8: إيه؟
9: الحين أنت اضطريت أنك أنت تحرجني قدام اليران،
8: قدام الناس كلها.
9: أولا أنا الأصغر، ففعليا أنت اللي لازم تعطيني عيدي.
8: المعادلة هذه كانت قديمة
9: وأنا مع القديم.
8: حاليا الموضوع غير.
9: منصور للحين الكبار يعيدون الصغار؟ لا. يعني قرقش مخباتك يعني
8: تطلع بيزاتك؟
9: ايوه.
8: لا لا لا لا, لا. انا لا ارضى.
9: الاخ الاكبر يعطي الاخت الصغرى.
8: تدرين في 2026 تغيرت هذه المعادله؟
9: لا لا, هاي معادله فيك اصلا, لا تمت لنا بصله.
8: انت المهم, المهم ما تعطيني الخمس ربيات مالي.
9: انت توي خمسه؟
8: خمس.
9: انا على بالي نوط الازرق هذاك.
8: لا لا لا, انا قنوع.
9: ايه قنوع. ايه. قنوع. لازم احط لك على اغنيه قنوع توني اسالك.
8: المفروض.
9: مساء الورد وكل عام وانتم بخير وتقبل الله طاعتكم وتباركنا برجعة الحجاج, عسى الله إن شاء الله أن يرزقنا حجة السنة الجاية يا منصور.
8: مع بعض؟
9: لا طبعا, كل واحد بروحه, كل واحد ويا الريل وعياله. إيه
8: إيه, ونلتقي هناك.
9: نلتقي هناك
8: ونرد هذا مرة ثانية.
9: أنت سو باي باي من بعيد, بنشوفك نحن.
8: ما بتين وسولفين؟
9: لا شو بالحج أنا.
8: إيه صح الحاجة. هي
9: هي مثلاً. هي. يا رب الله يرزقنا يا
8: آمين.
9: يا رب.
8: آمين آمين يا رب. ونقول حق كل من يسمعنا ويتابعنا عبر أثير برنامجنا الفريد اللي رجعنا لكم من بعدها العيد, كل عام وانتم بألف خير, ولحجاجنا ذنبا مغفورا, وإن شاء الله دائما وأبدا نشوفكم بصحة وسلامة وعافية, ونشوف كل اللي موجودين على هذه الأرض الطيبة نشوفهم دائما بخير.
9: أسدهم إن شاء الله يا رب. واليوم أنا أعتبر أن موضوعنا وايد حلو. الأوادم اللي بيسمعونا بيتذكرون الأشياء الزينة اللي صارت فيهم اللي قاعد تخدمهم الحين. بمعنى أن نحن مو دائما نطالع الأشياء السلبية اللي صارت لنا وكيف تأقلمنا مع الشيء اللي صار لي والشيء المؤلم. ما نبقى دراما بعد العيد. الناس كانت من شكحة في منتجعات وناس نايمة. انزين
8: تقصدني؟
9: هي ما طلعت ولا شافت السكة.
8: اي والله.
9: انزين, وناس مرتاحة وناس حضرت عراس وناس استانسوا وما خلوا. أيوة ناس عرسوا وهذا هو.
8: وناس سافروا
9: مثلا. ايه؟ مبنى طبعا.
8: اكيد طبعا.
9: ايه انا ايه؟ انا احب اقعد.
8: لا نعرفهم هني موجودين عندنا.
9: ايه مثلا. لذلك اليوم احنا يعني الشيء اللي انا قررت اني انا اطرحه هو شيء يتعلق فيك انت كشخص. انت انت انت الواصل هالليفل. ايوه انت انت. كان في اغنيه انت انت ما ادري شو هي. المهم
8: انت مؤلم انت جاني اكيد. انت ما ظنك
9: انت
8: تعاني.
9: مكار واناني.
8: ايه انت جرحي بيوم اسود. انت جبار واناني.
9: انت دعمت نظريتي اللي انا بقولها. هاي قوه السلبيه عندك لا تطاق. اسمع, في نظريه تقول, انا ملكه النظريات
8: ادري في صغور.
9: اي نظريه الفشل.
8: ايوه
9: بس ذكي.
8: حلو.
9: كيف فشل ذكي؟ كيف انت فاشل بس انت ذكي. ايه ذكي.
8: حلو.
9: انت فشلت. ها فشلك. ايه. ذكي صراحه. يا ذكي يا فاشل.
8: حلو.
9: يعني حتى ما تحس انها ضايق.
8: لا لا لا, ملموسه حلوه.
9: يعني يا كتكوت. ايه. يا فاشل.
8: ايوه
9: يا ذكي.
8: ايوه.
9: نفس الشيء.
8: يا سلام.
9: يقولون كل فشل يعطيك داتا في مخك, يعطيك بيانات في مخك ويعطيك معلومات جديده. يعني انت الحين لما تفشل فيزيائيا, ركز على
8: هذا المفروض.
9: المفروض يعني. إيه. اذا انت مخك شغال حظك. إيه. يعني انزين, يقول لك ان انت فجاه يجيك ابديت جديد في مخك. انا فشلت لان شيء صار. يعني لو حركت هذا الصوب كان ما صار. فانت تبدا البيانات والمعلومات الدرعم في مخك نتيجه فشل صار فيك. صح.
8: ذكرتيني باغنيه.
9: ها شو؟
8: راجع حساباتك ترى الغلطات مرجوعه.
9: اي بس هذا ما استوعب من الغلطات. ها قاعد يتحسف, حاط دمع قاعد على الكاسر هناك.
8: ايه؟
9: ويشرب كرك ويصيح
8: بالحر.
9: اي مثلا.
8: حلو.
9: احنا وين احنا ياثر فينا حر. الله حفظنا. المهم فيقولون في الحقيقه والواقع. ركز على الواقع.
8: وايد مركز.
9: اوكي. ان هاي الحقيقه تخليك انت تتقدم.
8: وين اروح؟
9: تتقدم لقدام.
8: أوكي.
9: للمستقبل بناء.
8: حلو.
9: أوكي. لأن الحياة ما تحاسبك على المرات اللي أنت طايح فيها ومتعرجب وطايح وطاح في حفرة وفاشل وما تحاسبك. يعني ما الحياة مو ماسكة دفتر. إيه يعني الحياة مو بقعدت لك هني واقفة تنطر براس الفريج.
8: حلو.

0: تقول لك ايوه يلا هذا الدفتر انا كم مره طحت ما تسالك الحياه حياة لا اي لا تقعد تتبلع الحياه ما لها شغل. هي تكافئك على نقاط قوه تصير فيك نتيجه كل كارثه انت سويتها وفشلت فيها. مثلا دارس ما نفع وياك، رحت جامعه وتخصص تخصص ما نفع، قررت تسوي بزنس طلع كله خرابيط. مثلا رفضوك بوظيفة لأنك أنت مفالح، طردوك من البيت لأنك أنت ما عرفت تدفع الأجار. حلو. يعني كل مآسي اللي في الحياة من الآخر أنت حين فاشل.
1: أنا؟
0: مثال.
1: مثال.
0: أي مثال.
1: بس شفت أصابع الاتهام كلها علي.
0: تؤدي إلى في بعض الأحيان.
1: أوكي. حلو.
0: فالحين الزبدة والكلام اللي يجمد على الشارب.
1: أنا حبيت الشارب.
0: أي. هل أنت من الأشخاص اللي عندك نقاط قوة نتيجة تجارب طافت؟ طبعا. يعني أنت ما كنت كذي بس بسبب التجربة صرت كذي. اي عادان الحين أبي أعرف الكذي.
1: ذكرتيني بغنية
0: بعد.
1: ايه
0: شو
1: كل يوم نتعلم من الدنيا دروس
0: يا ويلي
1: علي بن محمد.
0: ايه هذا تعلم دروس بس أنا ما أدري إذا الدرس طبقته وصرت قوي ولا لا.
1: لا أنا شغال.
0: انزين.
1: من مدرسة لمدرسة.
0: أبغي نقطة قوة فيك.
1: فيني أنا؟
0: إيه فيك بسبب فشل ما نبي نعرف الفشل ما نبي بعد دفتر يطلع فضايح. خلنا عن نقطة القوة.
1: حلو.
0: شيء ما كان فيك صار فيك وتعتبره نقطة قوة في منصور غساني.
1: أوف أنا لو أقول لك هذا السر
0: أنا
1: الخطير.
0: أيوة تفضل.
1: اللي تعلمت من طول هالسنين هذه كلها
0: نقطة قوة.
1: نقطة قوة.
0: أي شو هي؟
1: المواجهة.
0: اوه والله ما احس.
1: لا فعليت الحين مواجهه الحين من الطراز الاول.
0: تقول شي في الوي
1: على طول
0: ما تخش بقلبك وتعطي نظره سايد اي شي
1: ولا شيء.
0: كل يوم نتعلم على قولة علي بن محمد. زي الجاسي انا الحين ابغي ما ابي تعلمكم انتم تعلموا براحتكم. كل يوم روحوا الصف. انا موضوعي شو نقاط القوه اللي اكتسبتوها؟ يعني شيء ما كان فيك صار فيك وفعلا صار نقطة قوة.
1: والله كنت منصور أنا أكتم. يقول
0: والله
1: والله العظيم
0: طبعا هالكتمان ياب أجلك.
1: شو ما ياب أجلي
0: هلك
1: ولا وتحسف واروح البيت. واحيانا
0: وطال المنظرة وتتكلم بينك وين نفسك.
1: واحيانا امشي في درب ما عارف وين يروح
0: يا الله
1: هذا وين يوصل كله ليش ما رديت.
0: الحين يا ويلكم يا سواد ليلكم من منصور.
1: تعالوا بس
0: لا بارك الله في الكتمان تقولك الجاسي
1: تعالوا بس مال جاسي تعال أدوركم أنا حين
0: بارك نعيدك حبيبتي تسلم عليك وتبارك لك بالعيد.
1: ما رحب الجاسي من المتابعين القدامى الرائعين الجميلين اللي دائما تتحفنا بمشاركاتها بتفاعلها الطيب وكل اللي موجودين والله فردا فردا اسما نكنيما كلكم لكم عيديات. يا مرحبا فيكم
0: من منصور.
1: لا طبعا من بدور.
0: منو قال لك ان نطح على ورث
1: هذه النوطات حاطتهم هني
0: هي بس يعني اوكي ما يخالف. حاضر تسلم فالك طيب اللي هو whatever. المهم الحين الزبده ونبغي نعرف
1: في ريال ما ادري به موجود ولا مو موجود.
0: منو
1: واحد اعرفه
0: زين اوكي دوره واساله عن نقطه القوه. الحين السؤال
1: موجود والله
0: اوكي السؤال
1: اللي هو
0: شو هي نقطه القوه اللي صارت فيك نتيجه اشياء ما اكتملت عندك في الدنيا. فشل صار كنت في وظيفة ما استفدت منها وطلعت أو فنشت أو اللي هو مثلا كنت أبني بيت فشلت في بنيانه فاضطريت تبيعه بخسارة.
1: شوفي وولف شو كاتب
0: التطنيش هذا اللي استفدت منه عدم الكتم والتفكير في أي شيء ضيق الخاطر. حلو
1: يعني نفسي.
0: حلو يعني أنت وولف نفسه.
1: تمام وولف حقيقي. أوكي
0: تعرف أمس أنا شو قالوا لي؟
1: شو؟
0: قالوا لي إن نقطة القوة اللي فيني
1: اللي هي
0: هم قالوا لي أنا قلت شيء ثاني بس ما أدري كيف
1: هم اللي يتكلمون عنك.
0: هم قالوا لي إن إحنا من وجهة نظرنا نشوف نقطة القوة فيك إنك تعرفين تتكلمين تصفين الكلام يعني.
1: أنتي؟
0: إيه.
1: هذا أنا أشهد.
0: صدق؟
1: نعم.
0: قول ألو.
1: ألو.
2: ألو.
1: يلا حي أبو شهاب.
2: الله يحييك منصور.
1: عيديتي وين أبو شهاب؟
2: ديتك والله موجوده كما ترشحكم
1: يا اخي يكفي سماع صوتك الجميل هذا يا ابو شهاب
2: بحد ذاته
1: عيد.
2: الله يحييك
1: يا مرحبا بك شخبارك
2: الحمد لله.
0: نقطه القوه يا ابو شهاب.
2: نعم
1: ابو شهاب قوي في كل شيء.
0: نقطه قوه
2: بس الموضوع فشل هذا حاب اتكلم فيه.
0: لا لحظه انا ما ابيك تتكلم في الفشل انا ابغيك تتكلم

0: شو نقطة القوة اللي صارت فيك بسبب فشل في أمر معين في الدنيا؟
1: والله أنا صراحة يعني أنا أعرف أن كل واحد عايش حياته.
0: نعم.
1: والواحد يعني يجتهد فيها ويحاول يسوي أفكار وينجح ونجاح من نجاح لنجاح. لكن يوم يبدأ في المشوار هذا يعني صادف الفشل، فشل الاجتماعي.
2: انت فاشل اجتماعي.
0: شو يعني فشل اجتماعي؟
2: يعني يمكن زواج ارتباط او
1: يعني من الامور هذه يمكن. وبعدين فشل في التجاره وفشل في امور كثيره يعني. بس هذا الفشل يولد عندك شيء يعني من الخبره.
2: صحيح.
1: انت من كثر الفشل يعني تكتسب خبره وتصير من نجاح الى نجاح اكثر يعني نجاح كبير كبير كبير يكون يعني. يعني كثر الفشل هذا تتعلم حياتك انك تنجح نجاحات كبيره جدا جدا جدا يعني ما تتخيلها يعني نجاحات يعني وتتقلب على المواقف وكل قديمه.
0: زين عطني خصله الحين صارت لك انت تعتبرها نقطه قوه. يعني مثلا في شخص قال منصور قال انا اواجه صرت، غيري قال والله ما اسكت، الثاني قال الصبر. انت شو؟
1: والله المواجهه انا اشوف انا هذا المواجهه اجمل شيء يعني انك تواجه الشخص وتذكر له كل شيء وطلع ما في الخاطر وتذكر له كل شيء وتوقف عند موقفك تكون واقف.
0: اوكي.
1: ولا ما تشوف لك حل يعني خلص موضوعك.
0: يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك.
0: حياك الله. انزين
2: عشان تعرفين بس.
0: اعرف شو؟
2: ما اعرف.
0: اوكي، انت كله تبغى تعلمني دروس وعبر.
2: طبعا
0: ما ادري لين متى.
2: حكمتك يا رب والدنيا حكم.
0: مثلا الحين ابغي رايكم مستمعينا عبر اثير امارات اف ام، هل فعلا انت تملك نقطه قوه كانت مو موجوده فيك وصارت فيك نتيجه فشل موقف صار هذه نقطه القوه خدمتك وايد الان، ولا شو بالضبط؟ اترياكم على الموجه الصح.

0: ايه يا بدو،
1: ايش رايك قلبت المواجع لها الأغنية؟ ها
0: ذكرتينا باشياء قديمه وما ادري شو، بس
1: كنت انا مطلع ليسن.
0: انت
1: ايه
0: يا هالليسن اللي على كل اغنيه، انت مخلصه البومات الدنيا
1: ترى ما كان عندي شيء، بس احط اغاني وادور في السياره.
0: لا اله الا الله،
1: ترى علشان اتعلم كيف اسوق.
0: خلصت التسجيلات
1: ما تم رصيف ما دعمت.
0: حلو استوت.
1: اذا اليوم نتكلم عن كلمة الفشل، ولكن دائما الناس يشوفون فلان فاشل وكأنها كلمة صعبة، ولكن هي مو بنهاية الطريق ولا انها حكم نهائي على اي بني ادم. لكن هل فكرنا في يوم من الايام ان بعض انواع الفشل قد يكون اهم من النجاح نفسه؟ يعني ترى ما في انسان نجح كذي على البركة الا ما فشل مليون مرة علشان يوصل هالمواصيل
0: وتعلم.
1: مثلا اليوم نحن نتكلم عن مفهوم وايد حلو اسمه نظرية الفشل الذكي، وهي نظرية تقول أنه مو بكل فشل يعني أنت خسران. بعض أنواع الفشل عبارة عن بيانات ومعلومات وخبرة تساعدك على أنك أنت تصير أذكى عن أمس، أذكى عن قبل ساعة. مرات لما تطيح هي مش عقوبة من الدنيا،
0: لا
1: هو درس مجاني، طراق كل طراق التعلوم
0: ممكن نبهك
1: مثلا. فأنت يعني ما أخذ راحتك على بالك أنه في حياتك ما تفشل، كل الناس فشلوا في شتى الطرق، فشلوا في أشكال ورناق، في تفاصيل حياة، في أمور خاصة، في أمور اجتماعية نفسية علمية. في ناس خسروا نفسهم من خلال أنهم نسوا نفسهم بالكآبة والتعب والأمراض وكذا وأهملوا ذاتهم، وفي ناس بسبب هذه التجارب طلعوا أقوى وأفضل عن قبل يوم كانوا هما مكسورين.
0: بس بالعكس بدور بقول لك شيء.
1: قل لي.
0: أحياناً.
1: هي.
0: في بعض أنا أقول بعض مش أوكي. الكل.
1: هي.
0: يتعلمون من الأخطاء هذه.
1: صح ممكن.
0: والبعض. يزيد عمره عثرة.
1: هي فوق ما هو معثور.
0: إيه فوق ما هو معثور. لكن أنا أقول اللي شايف نفسه نفس ال. ياسر كان قاعد معانا قبل شوي وكان يتكلم عن فئات A و B و C من الطلبة ومن الدراسات اللي صارت، ان في ناس مو بشرط ان تكون متفوقة
1: في الدراسة معناتها ناجحة في الحياة،
0: لكن اداري قوي لقى نفسه محنك اداريا، شخصيته كانت تفرض على العلم وعلى الأشياء الثانية اللي هي من خاصة الخبرة، وتعلم من يمكن أخطاءه أو من الأشياء اللي مر فيها. ولكن بعد نقول مو بكل فاشل، شو كنت قايلت لي قبل،
1: مو بكل فاشل مو بناجح،
0: مو بناجح.
1: هي انزين أنا حين أبغي أسألكم سؤال يلي تسمعون إمارات FM، شو أكبر فشل مر عليكم في حياتكم ولكن بعد فترة هالفشل تحول لنعمة؟ يعني ممكن أنت في يوم الأيام كنت خلنا نقول على صعيد العائلة كنت أنت متزوج، شاءت الأقدار أنك أنت ما تكمل،
0: أوكي
1: في عائلة في أسرة في بس ما كملت، فشل هذا الزواج، مالك ذنب لك ذنب، تشيل ربعه هي تشيل ربعه، الأهل يشيلون نص، المهم فشل الموضوع. تلقى عقب لما يدخل إلى زواج آخر يكون واعي أكثر، مثقف أكثر،

0: مثلا فعلا. انت كنت خلينا نقول شو مثلا مدير مدرسة، فجأة ما نفع انك تصير مدير مدرسة، صرت مذيع،
1: مدير مصنع
0: مثلا، مذيع صرت مثلا مش اقول يعني كشيء في الكمبيوترات اي تي اللي هو وظيفة ثانية مختلفة تماما، صح. ان شاء الله صرت طيار يا اخي، يمكن تنجح فيها بسبب فشلك في القديم. لذلك اليوم انا ابغي اسألكم، هل فعلا في فشل في حياتكم بعد فترة حول الموضوع إلى نعمة وصرت أذكى وأقوى؟ قولوا لنا. اللي ما فشل ما تعلم، يعني هو في منطقة الراحة، خميس المزروعي. عندنا أبو سيف، عليكم السلام والرحمة، حياك الله إي إتش، مساء الخير، مرحبا الساعة السيف وكل من دخل في هذه اللحظات. شاركونا وعطونا رأيكم في موضوع، ما هو الفشل اللي من وجهة نظرك غيرك وخلاك في أفضل حال؟ نترياكم، يا مرحبا الساعة،
1: يا هلا.

0: الفريج طق طق منهاو عكثرة البيبان وزوايا الجدران يا مكسر القصص بقعدة الفرجان الفريج الفريج
1: Ladies and gentlemen
2: أيوة
1: قولوا لنا شو اللي خلاكم تفشلون ولكن صار الشيء أفضل من قبل شو قول لي زين منصور ليش ما قلت لي
2: أنا كل مرة أقول لك أنت اللي ما قلتي للحين
1: قلت لك إن في حد قال لي
2: هالليسن هاللي خدتي وخلصت التسجيلات غير شي ما شفت
1: لا لا لا قلت لك إن حد يقول إن نقطة القوة عندي أنا
2: هم يقولون أنت
1: أتحكى وأنت قلت إن كلامهم صح
2: أنا كلامهم بس أنت ما قلتي عن نفسك
1: إني أتريى 5 دقائق قبل أن فعل
2: ليش؟
1: قبل كنت ما أتريى 5 دقائق
2: الحين على طول؟
1: لا يعني قبل ما كنت أتريى فعل سيدة الحين أتريى 5 دقائق إن شاء الله في المستقبل هي. يصيرون 10 دقائق أمسك نفسي
2: بس؟
1: هي ترى إنجاز هذا
2: هذا إنجاز؟
1: هي يعني بحيل الله بعد 4 سنين أوصل نص ساعة
2: حلو لا لا لا
1: منصور في ناس ما تقدر تسيطر على عمره بلاك خليك ذكي
2: والله حاولت والله
1: والله يعني دوامي لا بارك الله في الضعف علمني القوة من بعد الله شف طاقة إيجابية بعد اسمه
2: ما يصير طاقة إيجابية ودوامك الله ما أدري شو
1: لا قال لا بارك الله بالضعف علمني القوة أن دوامه هو السبب
2: حلو
1: هي very nice very nice هل تعتقدون أنه النقاط هذه تتم عايشة مدة طويلة فيكم يعني ولا هي temporary شوية كم من يوم كم من شهر temporary
2: يا شباب يا جماعة الخير شوفوا لي حل
1: ترى كنت كم من يوم مو موجودة يعني مشغولة عشان شي شوية تغير الأكسنت
2: بس شوفوا أنا بقول لك شغلة
1: قول يلا
2: الفشل والله صدق فعلا يعلم انزين
1: أول شيء جلد الذات
2: هي. وأكبر تحدي هي الإرادة
1: أوكي.
2: أنك أنت تصنع من اللا شيء شيء
1: صح.
2: وفي نفس الوقت مهما كانت الظروف معاكسة ومعاندة وصايرة يعني عكس اللي أنت تتوقعه ترى من بعد الضيق فرج
1: صح
2: ودائما بس كلها يبغي لها صبر ويبغي لها طبعا إصرار أنك أنت تستمر في شغلك في نجاحك في محاولة إعادة اللي كنت فاشل فيه من بناء من مثلا حتى في الحياة مدام أننا نحن بعد بدور في عام الأسرة الأسرة ترى فيها مشاكل اليوم المشاكل
1: صحيح.
2: لكن إذا كل واحد بياخذ المشكلة أنها فشل ما حتم ما
1: صح.
2: في أسرة صارت
1: إلا ما في طرق أنت تقدر من خلالها تقوي نفسك
2: أكيد.
1: وتعلم نفسك شو اللي تقدر تسويه عشان تساعد في حل هذه الأمور اللي تصير
2: تدرين إن موقف صار لي الحين في هالإجازة اللي صارت أنا ضحكت على نفسي أول شيء
1: أوكي
2: إنزين في شغلة
1: هي
2: إني أبى أجدد سيارتي
1: تمام.
2: وعلى آخر يوم وطبعا كل شيء فيه في الابليكيشن الحين
1: هي
2: لكن تعرقلت في الابليكيشن وصارت مشكلة وكذا ما أعرف شو صار
1: أوكي.
2: والناس طلعت إجازات خلاص
1: أوكي.
2: واتصلت حتى لحكومة أبوظبي
1: هي تدور عاد
2: أدور حل هالمشكلة
1: إنزين تموت على آخر لحظة أنت
2: المهم ما أدري هو صار بالغلط
1: كله بالغلط زين
2: المهم اليوم الصبح يوم رحت وانها هذه مشكلة عودة وسوت لي شغلة وصارت ما أدري شو خلاص متنرفز وصلت للكاونتر عند الشباب الله يذكرهم بالخير وما قصروا حتى هم مساكين ضحكوا وما بغوا يضحكون في وجهي يعني بانه
1: مجامله
2: ايه يعني انه بس
1: حفظ لماء الوجه زين
2: كل شيء انك هذا موجود بس مطرشي لك كانوا على الواتساب على هذا الرسائل وانت ما فتحت لو فاتح الرساله كان خلصت امورك حتى لو انت قاعد في البيت تخيل
1: هذا عشان مرة ثانية تتعلم تشيك على التكنولوجيا الفنية اللي عندك
2: وسويتها مشكلة وكيف وما أدري شو لا وقمت أنتقد ايش هالخدمه ايش صار اخر شيء طلع العيب فيني مش فيهم مساكين.
1: نشكر منصور
2: على
1: صراحته. وهاي ايد الحين شفت هاي فشلك في التكنولوجيا علمك الحين شيء في التكنولوجيا.
2: علمني اني اتم ادور
1: صح بدل انت قاعد
2: بدل ما
1: تشات جي بي تي يا اخي
2: اكثر من اسبوع
1: وانت قاعد تدور
2: اكثر من اسبوع وانا مو بعارف اخلص موضوع سيارتي.
1: يعني معناته لما تجرب مشروع او علاقه او فكره جديده وما تنجح من اول مره
2: اخي يمكن الحل عندك وانت ما كنت تدري
1: ايه، لكن انت تطلع منها بفهم اعمق وخبره اكبر نفس اللي صار حق منصور.
2: اي والله والله حتى الموظف قال لي 3 دقائق وموضوعك خلص. قلت له بهالبساطه وانا قاعد اتريا نص ساعه وقبلها قاعد اتريا اكثر من اسبوع اكثر
1: عاقب نفسه ما طلع بالعيد جلد الذات هلا.
2: لا عندي سيارات وعندي كل شيء بس لكن ما طلعت.
1: قلت الحين انه يعني تاني بضمير انت على مشها
2: متنرفز ليش هالمعامله ما خلصت عندهم خطا. واتصلت اقول لك حكومه ابو ظبي وسويت شكوى. اخر شيء الموضوع عندي انا
1: شفت
2: طلعت المشكله عندي مو عندهم.
1: احنا محتاجين ان احنا نتفاهم وياك بعد الفاصل.
2: المفروض
1: لذلك اليوم احنا لازم نفرق ما بين الفشل العادي والفشل الذكي. الفشل العادي انك انت تعيده وتزيد فيه ما يأثر عليك وايد. يعني هذه الحركة اذا صارت مشكلة حق منصور بتصير مشكلة كبيرة فيها غرامات فيها اشياء فيها كذا فتعتبر
2: يعني
1: مشكلة كبيرة.
2: افرضي انا من نوع العصبي انزين وقوم تضارب وليش واخر شيء الموضوع عندي يعني.
1: اخر شيء اخذون فيديوك
2: صح؟
1: عبرة لمن لا يعتبر
2: والله.
1: وفي فشل ذكي اللي هو شو الحين انت فشلت صح تسأل ليش ما صار كيف أتجنب هالشي
2: صح.
1: أسوي سيرت جوجل أروح شات جي بي تي أسأله أسأل ولدي يراننا أروح براس مثلا ولدي يراننا فاتحين الباب يراننا أي وقت نبيهم موجودين ليش طالعتني من النظرة قلت ولدي يراننا
2: ما حيدك واقفة عند الباب وقاعدة تسألي
1: يعني إذا عصلقت معي مضطرة يعني
2: انتبري بالبيت أنا أقول والله العظيم
1: زين مثلا أو مثلا أنك أنت في يعني تحط في بالك أن معظم الأشخاص أصلا ناجحين هذول اللي أنت قاعد تشوفهم بعينك هما يلقون وكأنهم نجمة ساطعة في سماء الفن لازم تفهم أن هذول مروا بمليون فشل
2: فعلا.
1: عشان يوصل هالمواصيل اللي هو فيه فترى هو مو بحسن منك انت سيم سيم بس هو قال ليش انت ما قلت ليش
2: Excuse me؟
1: ايه لا. هو قال ليش انت ما قلت ليش.
2: ليش
1: هاي المصيبة
2: والمشكلة ما سألت
1: ها شفت بس قاعد وتتحرطم كنا
2: ايه؟
1: عيوز ماكلين عشاء
2: واتصل ما بقيت حد
1: شفت عشان كذي لازم انت ما تخاف من الفشل لان كل مرة انت قاعد تكتسب نقطة قوة انت مبحث فيها يعني اليوم انت مثلا عرفت تواجه وانت في حياتك ما واجهت هذا انت كسبت نقطة قوة شو ان الخوف هذا اللي بداخلك راح عرفت تصف الكلام وتتكلمه بطريقة صحيحة عرفت تاخذ حقك قدام الناس عشان باكر لوادم ما يدوسوا لك على طرف كل شيء انت تسويه كان قبل اخفاق ما كنت تسويه اليوم هو درس للناس او للاشياء اللي انت ما كنت حاط لها حد
2: صح.
1: خلونا ناخذ هذا الفاصل فاصل الاذان وبنرجع لكم ان شاء الله وتقبل الله مقدما
2: آمين.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 605-6551. تطبق الشروط والأحكام.

0: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق. الفريج
1: والحين يا اهل البيت حرمه وريال شوفوا سمعوا
0: الفريج. في فريجنا حياكم وسوالفنا تحلى وياكم. الفريج الفريج.

0: إذن اليوم نتكلم عن الفشل الذكي، وشو هي نقطة القوة اللي قدرت أنك أنت من خلالها تعيش مستوى أفضل في حياتك، وبدال الفشل اللي قاعد تجربه كل مرة إلا ما أنك نجحت في أشياء كثيرة صارت لك. ليش تخاف من الفشل؟
1: أنا؟
0: أي
1: لكل حد يخاف من الفشل، لأنه ما أحب أكون فاشل.
0: يعني نظرة الناس قصدك؟
1: غير نظرة نفسي.
0: نظرتك في نفسك. شوف، من صغرنا احنا تربينا على فكرة ان الخطأ شيء محرج قدام الأوادم.
1: طبعا.
0: فإذا رسبت تحس ان الصف كله قاعد يطالعك، إذا خسر التاجر انكسر، حس انه ما يبغى يكلم حد، انعزل روحه. إذا فشلت في تجربة على طول تقول عنها خسارة. لكن الحقيقة ان معظم الأشخاص اللي نجحوا اليوم مروا مليون إخفاق وفشل في حياتهم، والفارق الوحيد انهم ما وقفوا عند هالفشل ولكن استخدموه مثل الخريطة حق طريق جديد.
1: صحيح.
0: الحين سؤالي لك يا منصور للمستمعين، هل في موقف زعلتوا من الفشل وقتها ولكن اكتشفت بعد سنوات انه الحمد لله كان خير؟
1: اكيد.
0: مثل؟
1: يعني اقوله؟
0: ايه اذا تسمح.
1: اذا كان سري.
0: لا مو سعد، انت بعد لا تعطينا اسرارك، يعني انت ما تصدق على الله
1: ملك
0: على طول، انت بخور السوق. الله يحفظك.
1: ابوح باسراري.
0: لا تكفى، لا تبوح. لا تبوح ولا ابوح.
1: يعني لا تقولي اللي يقول.
0: لا يعني شيء عادي منصور، ايش دعوه يعني، انت كل فشلك اسرار.
1: الحب يا اسرار.
0: لا في
1: الصدق بو محضار.
0: في في في في فشل قد يكون حتى في الصداقات. يعني أنا وايد أعرف ناس ما عندهم ولا صديق، تسأله ليش يقولك ولا ربيع ضبط معاي.
1: هاي المشكلة فيه مو في ربعه.
0: لا هو ما هو ما عرف.
1: يعني مستحيل مستحيل
0: إن خمسين غلطانين
1: بيت شخص مثلا تقولين هذا موج تراكبة على موجتي، بتي فترة بتقولين صح الحين الوضع متأقلم مع بعض،
0: هي.
1: بس بعد فترة لا الوضع لا مو صح.
0: عفوا نختي في شيء، سامحنا. انزين اوكي تفضل. انزين
1: انزين فتكتشفين لا يعني من الاساس كان الموضوع لا، في فترة فترة بسيطة ممكن اجتمعت التوجهات مع بعض. يعني مثلا يحبون الطلعات، يحبون السينمات، يحبون الكوفيات، يحب وصلوا لمرحلة مثلا انا مليت،
0: هي
1: ما احب ابغي شيء يتغير، هو لا روتيني يبغي يكمل، زي ما ركبنا على بعض انتهينا، معناته ما في تنازلات ما بين الطرفين عشان تستمر هذه العلاقة. فالخطأ دائما احيانا يكون منه هو الشخص اللي ما عنده صديق، لانه هو ما بعرف يتأقلم مع الغير.
0: صح صح. لو كل واحد فينا حفر في داخله وشاف وين المشكلة وسأل عنها وقال ليش وما حس نفسه عايش هاي حركة العنجهية، ولا يسأل ان انا شو لازم اغير فيني، لا هو نظامة انا قاعد تبغي هذا الموجود.
1: انت تدرين ان عندي وايد شلل انزين، وايد ناس كنت انا ضابط معاهم 100%.
0: تمام.
1: نفس الجو ونفس القعده ونفس الالعاب ونفس السوالف ونفس الروحه ونفس الرده.
0: اوكي.
1: تمينا يمكن 4-5 سنوات 6 يمكن او اكثر بعد. تغير الحال، بس مش معناته اني هديتهم، لا موجودين معاي بس لكن ما صاروا يناسبون
0: ان انت تغيرت.
1: انا تغيرت.
0: اوكي عادي، هذا مو فشل في الصداقة، وانما هي حقبة زمنية يت وكملت، ما زلت تغليهم. سلام عليكم، اهلا وسهلا،
1: نتزاور بين واتسابات، بين مكالمات، بين مثلا اماكن تجمعنا بالصدفة. وين ما تي انما منو تم من الشلة، والله ما في الا فلان وفلان مثلا، يعني مش كلهم هذولك بعد كلهم غلطانين.
0: صح.
1: لا بس في ناس حابة انها تتم على هالوضع اللي هم فيه، ان شاء الله يتم 20 سنة ما عنده مشكلة.
0: صح. الفشل اصلا الذكي علمنا شيء وايد مهم، ان القيمه هي مش في النتيجه، القيمه في المعلومات اللي انت تحصل عليها لما تفشل. الحين انت فشلت مو بترد تعيد، لا بسوي شوي حركه غير. انت مو بالمفروض تسوي حركه غير،
1: لا.
0: انت المفروض تعرف شو المعلومات اللي حصلتها. كل تجربه فاشله تعطيك معلومه جديده، كل قرار غلط يعلمك شيء عن نفسك، ان انت متسرع مو بصاحي، يضحكون عليك اللوادم، اللوادم يقررون عنك، وايد تسمع كلام الناس وغيره. عشان كذي بعض الناس يكبرون بس ترى بالعمر، ولكن بعض الناس يكبرون بحكمتهم وعقلهم الرزين والراجح والقرارات اللي ما في مثلها. طبعا الفرق بين الاول والثاني ان في واحد منهم تعلم من اغلاطه.
1: وفي ناس بعد على فكرة بدور من كثر ما قاعدة تحشي إذنها بكلام تعيش اللحظة هذه،
0: أو الوهم،
1: الوهم اللي هم عايشين فيه، ويتبع الشخص الثاني من دون ما يدرك وصح وخطأ. يصحى ضميره بعد فترة يقول وين كنت وليش سويت هذا كله.
0: صح. على فكرة بس آخر شيء عشان بروح حق تسجيلات الفريج، أكثر شيء أنا قاعد أشوفه في هذا الوقت هو فشل العلاقات بسبب أن الناس حاطة إذنها وتتسمع في السوشيال ميديا وكلام اللي يقولونه سوي كذي عشان كذي يصير، سوي أنت كذا عشان كذي يصير. ترى مو بكل نصيحة تنفع. إذا أنت في
1: كل مرة فيديو صح،
0: أيوة، إذا أنت كل مرة بتسمع معناته أنت بتفشل من علاقة لعلاقة. لما تيجي تقول وين اللوادم، وين الخير، وين الربع، وين الزوج الصالح، وين الزوجة الصالحة، وين الأبناء، ما أنت أصلح نفسك بدل قاعد تشوف الفيديوهات هذه اللي مو بعارف راسها مريلها. فخل قرارك في ذاتك، أنت أفضل أنك أنت تعرف وين الفشل وين تفاصيله. بناخذ فاصل، دقيت ساعة وراجعين.
2: الساعة الآن 4 عصرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
3: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
4: تسجيلات الفريج.
3: الفريج.
1: حق هالتسجيلات اللي الحين بدور، بطلعني فوق الرف، انقي الشرايط واطلع السيديات واجيب الكاترج واجيب الاشياء القديمه.
0: لا تتعرشب وتطيح بس تخط،
1: هذا اللي ناقص
0: مثلا يعني.
1: يلا يلا، حتى وزني زايد هالايام.
0: دير بالك ترى جايبت لك فولاذ.
1: شو جايبت لي؟
0: فولاذ عشان ما ينعوي.
1: على خير ان شاء الله. شو مركبه ماكوك؟
0: رايح القمر
1: والله.
0: 6551212 من داخل الدولة، أما من خارج الدولة على 00971 6551234. وأول أغنية راح نروح لها أغنية عبد الله رويشد.
1: يا سلام. أبو خالد
0: حق الناس اللي يحبون يسمعون الفنان عبد الله رويشد. هذا حال الهوى في تسجيلات الفريج. اطلبوا اغانيكم الحين على التيك توك @امارة فم راديو.

0: حال
1: الهوى. هذا حال الهوى.
0: لكل من حبك في هالدنيا حبيب، ولكل من واساك لجروحك دواء.
1: هي والله. الروح لي الفنان عيضة.
0: اي نعم، اللي هو في وجودك.
1: اي نعم،
0: واللي طلب

0: اللي يبغي يسمع أغنيته المفضلة والجميلة من مطربه المفضل ما عليه اللي يطرش لنا على التيك توك أو يتصل على 655-1212 وإن شاء الله
1: بدون ما بتقصر مجابة.
0: ايه على طول
1: وفعلكم طيب.
0: لكن شوفي إياد القطان شو طالب
1: شو طالب
0: حسين الجسمي أعز الناس.

يا سلام، شكرا يا إياد على هالاختيار الجميل، ولكن نروح عند فنان الإمارات الأول ميحد حمد، وهات القلم.

0: نذكر برقم التواصل 600-55-1212 من داخل الدولة، أما مخارج الدولة على 00971-600-55-1234. واللي عاد يبقى يتابعنا ويقول لنا طلباته في التيك توك.
1: يا سلام،
0: شو التيك توك مالنا؟
1: آتي مرات فم راديو.
0: أيوة آتي مرات فم راديو، تشو طلب غنيتك وفالكم طيب. نسمع الحين اختياراتكم يا بعدهم.

0: طلبات.
1: شفتي كيف؟
0: شو طلبات الغاوية؟
1: ولازم أبو محمد تلبي له طلبه.
0: هي بس أول شيء في طلب قبلها.
1: يستاهل
0: ما نهضم حقه.
1: لكن الحين بنسمع الطلب اللي قبل أبو محمد.
0: هي.
1: واللي هو شو؟ رأس المال.
0: نعم.
1: يلا حسين الجسمي.

وين الخل المزوحي أبكي يوم أذكره. يا سلام على هالاختيار يا أبو محمد، نسمع ميحة حمد فنان الإمارات الأول ونرجع.

0: بما أن وصلنا معاكم لختام مشوارنا، نقدر نقول في نهاية حلقتنا لا تخافوا من الفشل، خافوا فقط من أن يمر الفشل عليكم بدون ما يعلمكم شيء. الناجح مش اللي عمره ما طاح، الناجح هو الشخص اللي فعلا نقدر نقول عنه قدر يحول كل طيحة لخطوة لقدام. اذكروا دايما ممكن تخسر محاولة لكنك ما تخسر اللي تعلمتها أيا كان.
1: طبعا نشكر كل من تابعنا، شكرا يا مذهلة على الكلام الطيب اللي قلتيه، وشكرا للمتابعين فردا فردا، اسما اسما، نكنيما نكنيما، لكل من شاركنا في حلقتنا لهذا اليوم في برنامج الفريج. إن شاء الله نشوفكم باكر في نفس التوقيت، تريونا على أجمل وأحلى وأرقى إذاعة ممكن تسمعونها، إمارات FM، دائما تسمع وكأنك ترى. تقبل تحيات المخرج المبدع الرائع والمعدة بدور المرزوقي، ومني أنا أخوكم منصور الغسالي.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

مواجهتنا في كل مكان. منطقة الظفرة 95.6 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: حاب تسمعنا وتشوفنا وتشاركنا؟
1: يا سارق القلب
0: شو تتريق؟ تابعنا على انستغرام امارات اف ام راديو.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقياتي تهنئة إلى صاحب السمو تيومي ألفانو فاليتواس وليفي الثاني رئيس دولة ساموا المستقلة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أطلقت المبادرة الوطنية لإعادة تدوير المنسوجات نسيج بوصفها توجهاً استراتيجياً يسهم في دعم انتقال قطاع المنسوجات إلى منظومة اقتصادية دائرية تتميز بالاستدامة وتعزز الحفاظ على الموارد. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة عبر منصة إكس: ندير استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة، ففي وقت تشهد فيه المنطقة جهود دقيقة لإخراجها من دوامة الحروب والأزمات، لا يعكس هذا التصعيد وانتهاك السيادة والقانون الدولي إلا نهجا مرفوضا يقوض الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: فور تريتوري بعرض قوي الآن.
3: شو العرض؟
2: دفعتك الأولى علينا 5 سنوات صيانة وضمان وتأجيل القسط الأول 6 أشهر.
3: ممتاز، امتلاك أسهل،
2: تصميم أنيق، تقنيات ذكية وراحة بترافقك كل يوم.
3: هذه هي اللحظة المناسبة، أنا متجه للمعرض اليوم. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز. تسوق الآن أو اتصل على 800 موتورز اليوم. تطبق الشروط.
4: اربح سيارة جديدة في ريمول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن، فقط انفق 200 درهم من الآن حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من على متجر التجارية المفضلة في ريمول، واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والأحكام، لزيادة التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
5: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.
6: كليك، برنامجك الشبابي اللي يواكب ستايلك. كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا الكليك غير. خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من 5 لين 7 المساء على إمارات FM.

يا مساء النور ومرحبا وسهلا بالمستمعين والأحبة كلهم داخل الإمارات وخارجها. حياكم الله من بعد إجازة جميلة حلوة رائعة، كانت حلوة بلمة الأهل، كانت حلوة بعيديتها، كانت حلوة بطلعاتها وروحاتها ورداتها. إجازة جدا كانت حلوة، إن شاء الله أنكم استانستوا فيها. وحيا الله كل من يسمعنا على أثير إمارات FM أو حتى يشوفنا من خلال التيك توك صوت وصورة. مهرة يا مرحبا، عواش بعد مس الورد، فؤاد بعد حياك الله يا أخوي.

0: وخلونا نبدأ سوا. أكيد هذه دعوة أوجهها لكل من يسمعنا يشاركنا ويتفاعل معنا من خلال طبعا التيك توك على الحساب الخاص لإذاعة إمارات FM. وخلونا نبدأ معاكم برنامج كليك. في البداية أكيد لكم التحية مني إعدادا وتقديما وإخراجا بدور أحمد. توفيق الجزائري حياك الله. خلونا نبدأ معاكم ونقول لما الناس تسمع اسم الإمارات أغلبهم يفكرون في الأبراج، في السياحة، في طبعا التطور، بس في قصة. هذه القصة أكبر من أي شيء قاعد يصير في الدولة. قصة اسمها وتحمل اسم الصناعة. الصناعة في دولة الإمارات العربية ما كانت فكرة في يوم واحد، كانت تبني لبعد يعني صورة مستقبلية لعشرات السنين. لازم تفهمون شيء واحد، لازم تعرفون أن الدول القوية دائما وأبدا ما تعتمد على مصدر واحد، لا، تبني فيه اقتصاد، تصنع فيه مستقبل. اليوم الإمارات مش بس تستورد، لكنها اليوم الإمارات تصنع. اليوم الإمارات تصنع من الصناعات الغذائية، تصنع من الصناعات الدوائية، تصنع من طائرات، من طاقة، من تكنولوجيا متقدمة. في مدن صناعية كاملة موجودة هني في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومناطق اقتصادية صارت جهة وجهة لشركات جدا عالمية في العالم كله. ليش مستمعينا؟ لأن باختصار هناك كانت في رؤية واضحة، هناك كانت في رؤية تقول إذا تبغي تنافس العالم لا تكتفي أنك تكون أنت المستهلك فقط.
1: لأن معانا الكليك غير، خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس، من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.
0: إذن الرؤية دائما في دولة الإمارات تقول بأن إذا تبغي تنافس العالم لا تكتفي بأنك تكون مستهلك، بل لازم تكون أنت الصانع. اليوم شعار صنع في الإمارات مش مجرد عبارة نقراها، لكنها أكيد كانت وما زالت رسالة طموح. طموح يقول أن الصناعة مو مصانع وحديد وبس، الصناعة ثقة، الصناعة فرص عمل، الصناعة ابتكار واقتصاد أقوى للمستقبل. الأجمل أن الإمارات قاعدة تستثمر في الإنسان قبل المكان، في العقول، تستثمر في الشباب، تستثمر في الأفكار، لأن الإمارات عارفة ومتأكدة بأن الإنسان قاعدة يستثمر فيه. وأيضا هذه أعظم صناعة في أي دولة ممكن تصنع لنفسها شيء وزن، استثمار العقول، الأفكار، الابتكار، كلها كان استثمار وصناعة في الإنسان.

0: كليك برنامجك الشبابي اللي يواكب ستايلك. كل فقرة تقول لك خليك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا الكليك غير. خليك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس، من خمس لين سبع المساء على إمارات اف ام. كليك
1: كاميليا يا كاميليا، مساء الخير وتحية لك متيم على تيك توك، مرحبا بك يا أخوي واللهم آمين. عبد الله المقبالي زميلنا مساء الورد وحياك الله نورتنا. فهمي أهلا وسهلا، روت يا مرحبا السا الجاسي، منورة منورة من المنصوري أهلا وسهلا. أي لازم أكيد أكيد عبد الله تشرف. مشعل تحياتي لك، عليك السلام والرحمة. اليوم في إيش رايك بنطرح موضوع، أكتب من ساعة ولا تعليق يظهر ليش. راشد أهلا وسهلا، صح ما طلعت لي تعليقاتك. أسمهان مرحبا، حياك الله. علي حسن الحوسني يا مرحبا، شكرا العاصمة يا مرحبا بك. اليوم في موضوع عندنا في إيش رايك، وعندنا بعد مواضيع متعددة ومتنوعة، وإن شاء الله إنها تنال على إعجابكم واستحسانكم. وكل اللي أبغي منكم إنكم تتفاعلون مثل ما تعودوني دائما بتواجدكم وتفاعلكم من خلال أكيد برنامج أكلك. مشعل يقولنا بموضوع الإجازة والسفر إن شاء الله بالأيام الجاية، تونا بادئين الصيف يعني على خير بالنسبة لنا. دائما أحس الصيف مع الدورة الجديدة، الدورة البرامجية الصيفية الجديدة، لكن إن شاء الله إن نحنا هذا الموضوع مطروح، وإن شاء الله إن راح نسولف فيه ونتكلم فيه ونشوف أكيد تعليقاتكم وتفاعلكم. خلنا أخذ على السريع فاصل إعلاني وأرجع معاكم وأطرح موضوع يخصنا الفئة اللي تداوم، الفئة اللي تشتغل. فخلونا نشوف شو ممكن هذا الموضوع، بقرأ تعليقاتكم، تتوقعون شو الموضوع اللي بسولف عنه على التيك توك على إمارات اف ام. فاصل وارجع اتواصل معكم.
0: كليك وين ما تكون، كليك في كل لحظة، كليك نحن وياك.
2: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترينز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترينز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.
3: يعتمد تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ليقدم لك تجربة مصرفية ذكية مصممة لك وتواكب احتياجاتك اليومية. أدر معاملاتك المصرفية عبر رحلة رقمية أسرع وأكثر سلاسة وأماناً.
4: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم، اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&, ومكافآت حصرية وحتى 95 ألف نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&, دائما في أكثر.
0: كل فقرة تقول لك خليك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا الكليك غير. كليك
1: مساء احس بعينها في ناس تفتخر وايد بانها يعني ما تنام وتقول لك انا اشتغل 16 ساعه غير عليك السلام والرحمه. وفي ناس تقول ما عندي وقت لنفسي، وفي ناس تقول لا انا هذا الدوام بالنسبه لي يعني نقطه طموح مش اكثر، ومش بالضروره تكون الاقل يعني. بس السؤال اللي أبي أسأله وأباكم تجاوبوني عليه من خلال سماعكم لهالإذاعة في برنامجك لك، ودشون عندي على طبعا فاطمة الكعبي مس النور حياتك الله سالم بخير الله يسلمك إن شاء الله أنت تكون بخير. أبي أسألكم وأباكم تدشون على تيك توك على إمارات فأم وتجاوبوني. خذها مع نفسك، خذيها مع نفسك هالسؤال هذا قبل لا تجاوبون، فكروا يعني مش هم خيارين بين اثنين، لكن انت شو تحس؟ تحس نفسك انت طموح ولا تحس نفسك مدمن شغل؟ فاطمة زعابي مس النور، يلا ابغى اشوف الاجابات. هل انت شخص طموح ولا مدمن شغل؟ الاثنين الجاسي لدى ولدى هو أمال إيه حضرتك؟ فاطمة الكعبي تقول الأثنين طموحة ومدمنة الشغل. ريان أهلا وسهلا، لا هذا ولا هذاك، الراحة النفسية وبس. أر طموح مو مدمنة شغل فاطمة الزعابي.
5: كليك
1: لو يوم الاثنين بنشل من الرزمان، لو يوم الاثنين بنشل من لو ان شاء الله يوم الاثنين بتحطون الحطة على الثلاثة، ولو ان شاء الله الثلاثة على الأربعة، وهكذا دائما كنا حاطين على الأحد، من خلص الأحد صرنا نستلم الاثنين. قطرات الندى عليك السلام والرحمة. مستمعينا خلونا نشوف الفرق الكبير بينهم. يقول لك الشخص الطموح هو شخص يشتغل علشان يبني حياة، مدمن الشغل يهرب من حياته بالشغل. الطموح يعرف متى يتعب، يعرف متى يوقف، يعرف متى يختار راحة لنفسه، يعرف ان الراحة مش ضعف لكن الراحة جزء من درب هو قاعد يمشي. اما مدمن الشغل يا سادة هو وهو يالس مع هلا يفكر بالإيميلات، وهو تعبان يحس بالذنب إنه ارتاح شوية وما اشتغل في هالدقائق. هذا هو الفرق بين الطموح وبين الشخص المدمن الشغل. بس مش غلط، في إجابة جدا جميلة حلوة وصلت اللي هي الاثنين. حلو إني أنا أكون طموح ومدمن الشغل. إدمان الشغل مو شرط دائما الإدمان يكون بالساعات، ممكن إني أنا لما أدمن الشغل يعني أعطي كل وقتي المخصص للعمل في أني أنا أنجزه وفي أني أنا أحقق مهامي وأهدافي من خلال هذا الشغل. مش مدمن الشغل اللي هو يتواجد مثلا 16 ساعة 17 ساعة بدون إنجاز، صح؟ كلكم اكتبوا صح. فالطموح شيء وايد حلو أن أنت تكون موضح تملك هذا الطموح، وجميل جدا في أنك أنت إدمانك بمعنى إخلاصك لدوامك. مس النور أهلا وسهلا، نقطة صح صح شكرا. فهذا هو الفرق، وجميعها تدور في دائرة الجهد والهمة والأشياء الحلوة. يا أر محمد أنا كابتن طيار، كل يوم سفر أرجع أقدم إجازة. بعد الله يعينكم يعني الكباتنا ما شاء الله. في النهاية عشان نختم بس، كيف تطمح وانت ما عندك نفسي بنفسي؟ الطموح من النفس، لا تتريا من حد غين. محمد يا هلا ومرحبا، مساء الخير السعادة، حياك الله سفير السعادة، موافق دائما وأبدا، شكرا نقطة. خلونا نقول إن الطموح يوصل وهو محافظ على نفسه، ومدمن الشغل يوصل وهو منهمك لكن مضيع نفسه قبل لا يوصل. اسألوا نفسكم اليوم، هل أنا أشتغل عشان حلمي؟ هل أنا أشتغل علشان ما أواجه نفسي؟ هل أنا أشتغل لمجرد إن كل انشغال إنجاز أو لا؟ شو تحسون؟ إنسى خلنا أغير لكم السؤال، يقولكم اسألوا نفسكم إذا وقفتوا شغل يوم واحد بتضيع أحلامك؟ لا. بتكتشف إنك ضايع بدون شغل؟ لا. ولا أنتوا شو إجاباتكم؟ نسيتوا بالخير بالنور والسرور يا زيروان. نقاش أوكي، لا ما بضيع. فاطمة الزعابي منو بعد؟ تحسون لو ما داومتوا يوم واحد يوم صحيح؟ لا أرش، يعني الجلوس دون شغل هو ضياع، والشغل الدائم بدون راحة كذلك ضياع. فدائما وأبدا حلوها بالأوسطية، ومش غلط، أرجع أقول إدمان الشغل مو غلط إذا أنت حددت تايم معين بإخلاصك لهذا الدوام. والطموح من أحلى الأشياء اللي لازم تكون موجودة في الموظف.

0: خذ بريك وخلك معانا في كليك.
1: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، تريندز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة تريندز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.
2: إنه وقت تألقك وإشراقك وشعورك بجمالك. مرحبا بكم في عالم الجمال لدى لولو هايبر ماركت، وجهتكم المثالية للاستفادة من أفضل العروض على مستحضرات التجميل. استمتعوا بعروض استثنائية على مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات العناية والصحة من أشهر العلامات التجارية وبأسعار لا تفوت. تسوقوا الآن داخل الفروع أو عبر تطبيق لولو وسارعوا، فالعروض متاحة حتى 4 يونيو 2026 فقط. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL هوم صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL هوم. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2XLHome.com.

0: كليك وين ما تكون، كليك بكل لحظة، كليك نحن وياك. كليك
1: حياكم الله معنا في كليك. محمد تحياتي لك. في كومنت كان كاتب تشبهين الممثلة والاسم، لو تدشون تقرون اسم الممثلة ما شاء الله تبارك الرحمن عليه السلام والرحمة، حياكم الله. أم أهلا وسهلا نورة. لا صح، لحظة خلونا نتفق، احنا حطينا ميحد ولا ما حطينا ميحد؟ أنا ما حطيت أغنية حق ميحد شمس حبك، صح ولا لا؟ وعقب أقول لكم شو تبون تسمعون. شكرا نجد، نجد تحياتي لك، شكرا. كيف روت؟ لا منو عيل اللي كان من شوي يغني شمس حبك؟ ميحد مثل جمال فاطمة حياتك الله مرجان عليك السلام والرحمة. وصيت قلبي ميحد. ان شاء الله بحط وصيت قلبي، وبحط اللي كان طالب علم داري، هذا علم داري يعني الاغنية اللي موجودة بصوت حد ثاني اللي مطلوبة على اللايف، طلبته شيء ثاني. خلونا نروح لفعالياتنا. وابو حمد ان شاء الله فالك طيب. الفعالية اللي جبت لكم اياها اليوم هي مسرحية موسيقية اسمها كاتس، كاتس للمؤلف الموسيقي أندرو لويد ويبر، واللي حطمت الأرقام القياسية ورجعت لبوظبي لتقدم للجمهور المحلي واحدة من أكثر العروض المسرحية شعبية في العالم. طبعا المسرحية بها أغاني خالدة من بينها أغنية ميموري اللي ما تنسى، واللي مزجت بين طبعا التصميم وعروض بصرية خلابة وموسيقى تصويرية. طبعا هاي التجربة اللي راح تكون إن شاء الله موجودة بشكل حي استثنائي في أبوظبي، راح تستمتعون بالمسرحيات الموسيقية الخالدة والعروض العالمية. وطبعا أشياء جميلة حلوة موجودة في هذه المسرحية، مسرحية كاتس الموسيقية. المسرحية طبعا راح تكون يوم 4 لتاريخ 13 إن شاء الله من شهر 6، راح تكون من الساعة 8 لين الساعة 11:30، وراح تكون في اتحاد أرينا جزيرة ياس. شنو شو طلب أبو حماد؟ قد ذكر كاظم الساهر إيه شي، عطونا نغير شوية يعني، خلونا نسمع أصوات جديدة موجودة في ال، نقولي معايا تحت حراسة القمار. صالح إن شاء الله فالك طيب. أنا تحت الحين بين الأغاني، فشو الترتيب الحين؟ شو أحط لكم؟ ها
0: كليك
1: ملفت الأنظار. شو احط لكم من اغنية لكاظم الساهر؟ شو تبون تسمعون؟ على التيك توك تقدرون انكم انتم تختارون الاغنية اذا متوفرة. لا تلعبون معي لعبة التحدي في الاغاني يعني صدق. على مودك. اوكي نروح لحرف العين عشان تعرفون بس نحن شو نسوي يعني. على مودك. وين على مودك؟ عبرت الشط. اوكي عبرت الشط، بحاول اسوي لكم ريمكس شي حلو لكاظم الساهر القيصر وارجع اكيد معاكم.

0: كليك وين ما تكون، كليك بكل لحظة، كليك نحن وياك.
1: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إيآند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إيآند دائما في أكثر.
2: في موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
0: من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف، بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.

تحية لكم مستمعين عبر إذاعة إمارات FM وتحديدا من خلال برنامج كليك ليكم الاثنين لين الخميس من الساعة 5 لين الساعة 7. مروان تحياتي لك فاطمة، خالد الإماراتي عليك السلام والرحمة، اي اتش يا مرحبا، روت أهلا وسهلا، حسان مرحبا، نجدية، كل اللي موجودين يا مرحبا وسهلا فيكم. خالد بعد تحياتي لك. خلونا نروح لهذه المبادرة اللي اليوم كلنا. مريم يا مرحبا، سالم الدربكي مس الورد مرحبا بك، عبدالله المعمري تحية لك، البرنس الشاعر ماجد عليك السلام والرحمة، حيا الله للمغرب، مسلم مرحبا، محمد العراقي تحياتي لك، كلكم نورين ويا مرحبا بكم. وبعدني أوجه تحية لكل من يسمعنا أن يشاركنا ويتفاعل معنا ويتواجد لو بتحية بسيطة، أحمد عليك السلام والرحمة من خلال التيك توك. شكرا شكرا وبادركم أكيد الاحترام والمحبة أحمد، أهلا وسهلا. خلونا نروح لأقوى المبادرات وأجملها وأحلاها اللي اليوم استقبلناها كنا شعب الإمارات، أكيد تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. أطلقت اليوم المبادرة الوطنية لإعادة تدوير المنسوجات نسيج، بوصفها توجها استراتيجيا يسهم في دعم انتقال أكيد قطاع المنسوجات لمنظومة اقتصادية دائرية تتميز بالاستدامة وتعزز الحفاظ على الموارد. هذه المبادرة تأتي بدعم ومتابعة من قبل مكتب المشاريع الوطنية بالتعاون أكيد مع وزارة الاقتصاد والسياحة ومؤسسة الإمارات ومجموعة التدوير لتكون بمثابة أكيد منصة وطنية موحدة تعيد صياغة مفهوم التعامل مع مخلفات أكيد المنسوجات وتحويلها من نموذج استهلاكي إلى فرص اقتصادية، تتركز على تقدير قيمة المنسوجات وإعادة استخدامها بطرق مستدامة. طبعا نسيج تستلهم مبادراتها ومشاريعها من الأرث الوطني والتقاليد العريقة للدولة، لما للمنسوجات أكيد من مكانة مهمة ودور محوري في مسيرة الاقتصاد الوطني وحياة الأفراد. وتهدف هذه المبادرة أنها تدعم الجهود الوطنية وأيضا تعزز الاستدامة البيئية ورفع كفاءة استخدام الموارد وإعادة تدويرها. كيف صممت هذه المبادرة؟ جاء تصميمها استنادا لمجموعة من الدراسات اللي أظهرت تزايدا في التحديات أكيد اللي تواجهها والمرتبطة بمخلفات المنسوجات في دولة الإمارات، وبلغ طبعا حجمها نحو 220 ألف طن سنوي. واستهدفت أيضا مبادرة نسيج الإسهام في بناء مستقبل تدار في الموارد بكفاءة وتستمر أيضا وتستثمر في طبعا صورة بشكل مستدام، واللي يجسد أكيد التزام الدولة بالمسؤولية البيئية وترسيخ ثقافة الاستهلاك الواعي اللي يتماشى مع مبادئ الاقتصاد الدائري. كانت هاي بعض المعلومات عن مبادرة نسيج في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يا مرحبا وسهلا مستمعينا حسام من العين، تحياتي لك دبي. مرحبا السام، منور التفتك، حياك الله وحيا الله اكيد كل اللي متواجدين ومنورين. نبيكم وايد، اباكم وايد في برنامجك لك اكيد، لان بعد الموجز في شيء ابا اسولف فيه معكم، شيء كلنا نترياه. تتريونا بعد ولا لا؟ عزيز مساك الله بالخير والنور والسرور.

أكيد في حدث رياضي الكل قاعد يتريا ويتريا تفاصيل هذا الحدث. مصطفى عليك السلام والرحمة وتحياتي لك يا أخوي وحياك الله. أنا ودي والله أحط أغنية بس بعد شوي بنروح للموجز فما بيأحرق الأغنية. أبو جاسم مساء النور من خط أبو ظبي، لا العكس يا بدور، من خط العين لأبو ظبي إن شاء الله دو درب السلامة. نسمع، ما فهمت كي أس مساء الخير مساء النور. ما أدري إذا أنا نفسي ولا لا صراحة تقصدونها، ما أعرف. ودي أحط أغنية بس خلونا نروح لبدر الشعيبي نسمع لبينقال شوية، وبعدها بنروح للموجز وبعدها إعلانات وبرجع معاكم أكيد في برنامج إكليك شو الحدث قدوتي بعد الفاصل.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: من مركز الاتحاد الأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الدولي. دانت دولة الإمارات واستنكرت بشدة اقتحام مستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وقيام عدد منهم برفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته، معتبرة ذلك استفزازا وعملا متطرفا مرفوضا. أعربت وزارة

0: الخارجية الكويتية مجددا عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة المتكررة، واعتبرت الهجمات تصعيدا خطرا واعتداء مباشرا على أمن دولة الكويت واستقرارها وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. باشرت النيابة العامة في مملكة البحرين استجواب 41 متهما وأمرت بحبسهم احتياطيا مع كشف السرية حساباتهم المصرفية والتحفظ على أموالهم إثر ضبط التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين توم باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق مع استمراره في أداء مهامه سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا. اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده تواجه عدوانا إسرائيليا شرسا، فيما ينتظر أن يعقد مجلس الأمن اليوم جلسة طارئة بشأن لبنان بعد إعلان إسرائيل السيطرة على مرتفع استراتيجي في جنوب لبنان وتوسيع عملياتها ضد حزب الله. ختام الموجز، شكرا على حسن المتابعة.
1: فور تيريتوري بعرض قوي الآن.
2: شو العرض؟
1: دفعتك الأولى علينا 5 سنوات صيانة وضمان وتأجيل القسط الأول 6 أشهر.
2: ممتاز، امتلاك أسهل،
1: تصميم أنيق، تقنيات ذكية، وراحة بترافقك كل يوم.
2: هذه هي اللحظة المناسبة، أنا متجه للمعرض اليوم. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز. تسوق الآن أو اتصل على 800 موتورز اليوم. تطبق الشروط.
3: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم، اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&, ومكافآت حصية وحتى 95,000 نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&, دائما في أكثر.

0: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك.
1: ساعتنا الثانية بدت ومكملين معاكم برنامج كليك على أثير إمارات FM الجاسي. مرحبا حياتي الله يوسف، أهلا وسهلا كل اللي موجودين منورين، يسعد لي مساكم وين ما تكونون. وخلونا على طول نروح للحدث الرياضي الكروي. وين قدوتي نكنيم الشمري عليك السلام، حياك الله. وين اللي عمر، أهلا وسهلا عليك السلام والرحمة، متأخر ما شاء الله. قدوتي قال بعد الفاصل بيكم وبسالف معاكم في الحدث الكروي. وينك يا قدوتي؟ مساء النور، أهلا وسهلا، إيش حالاتكم وانتم منورين ومتفاعلين وحلوين في التيك توك. ويسعدك يا دبي، يسعدك ربي. أوكي عمر سماح يلا خلونا نروح للحدث الكروي اللي يفصل بيننا وبين هذا الحدث 10 أيام. تفصلنا من انطلاق كأس العالم طبعا 2026، ويدخل مراحل أكيد مراحل الأخيرة اللي راح ينطلق فيها إن شاء الله يوم 11/6 إن شاء الله راح ينطلق. محمد حياك الله، راح ينطلق كأس العالم 2026، وراح تكون المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا طبعا في مدينة مكسيكو سيتي، في تكرار طبعا مماثل نفسه مثير لنفس الافتتاحية بمونديال 2010 اللي جمعت بين المنتخبين نفسهم يوم 11 يونيو، وانتهت أيضا بالتعادل. ليش ما حسيت يمكن أنت بعيد عن الأخبار الرياضية أم يمكن عشان هالشيء. يلا طبعا تعرفون من الفرق المشاركة صح ولا شو؟ أم سيف أهلا وسهلا، عبد الله مرحبا، شادي أهلا، كي أهلا، يوسف يقول الله يوفق المنتخبات العربية، اللهم آمين. زين خلوني أسألكم سؤال، إيش رأيكم؟ بس أبي إجابات وايد، يبالنا إجازة ما جاي. شكرا محمد، شكرا. ليش لا اسئله، شكرا رات لذوقك. السؤال يقول

من ترشحون من المنتخبات المشاركة بكأس العالم 2026 واللي تتوقعون انها راح تفوز بكأس العالم؟ ايوه يمكن اللي قبله فحسها ممكن صح. انت لازم ينحط بدور خليجية عشان تكونين متابعة وموجودة. فرنسا عمر، السعودية، العراق، أغلبيتكم مع فرنسا. أوه كان زين وبخت لو منتخب الكابتن ماجد. ما لقيت هذا حظكم يعني شو تسوون الحين؟ احنا في المنتخبات مش في التوقيتات. يلا أترى ترشيحاتكم نبي يفوز بكأس العالم 2026.

0: أخذ بريك وخلك معانا في كليك.
1: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
2: في موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟

0: موضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح من نوايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.

من القلب أبي أقول لك عن مشكلة. تعرف وين المشكلة؟ المشكلة أن أغلبنا عايش حياته بدون فاصلة، كل شيء ورا بعض، شغل، ضغط، مسؤوليات، ناس، تفكير، تعب، كلنا داخلين في سباق والوقوف فيه ممنوع. بس خليني أسألك، متى آخر مرة حطيت فاصلة بينك وبين غيرك؟ متى آخر مرة حطيت فاصلة في حياتك؟ مو نهاية، مو إنك تقطع الشيء، لا، أتكلم عن الفاصلة. الفاصلة اللي توقفك شوي علشان ترتب نفسك قبل ما تكمل. في حياتنا مو لازم كل شيء يصير الحين، في حياتنا مو كل حلم لازم نلحقه ونحن تعبانين. أحيانا نحتاج إن نوقف شوي، مو لأننا نحن وصلنا لنقطة الضعف، لا لا لا لا، لكن تأكد بأن الإنسان دائما لازم يرتاح. في دوامنا صرنا نحسب الإنجاز بأشياء كثيرة ومش براحة البال، نرد على الإيميل ونحن تعبانين، نشتغل أحيانا فوق طاقتنا ونقول بعدين نرتاح. بس السؤال، متى هذا البعدين؟ حتى مع ربعنا على فكرة، كم مرة ضحكنا وإحنا أصلا مو بخير، كم مرة قلنا أنا تمام الحمد لله بس علشان ما نثقل على حد، كم يلسة عدت وإحنا موجودين بجسامنا لكن عقولنا في ألف مكان. حتى مع نفسنا صرنا نخاف من الفاصلة، صرنا نخاف نسكت، صرنا نخاف نيلس بروحنا، لأن يمكن أول ما يهدى كل شيء نسمع أشياء كثيرة كنا نهرب منها. بس اسمعني زين، الفاصلة مو ضعف، الفاصلة نجاة. الفاصلة انك تعترف انا تعبت، انك تعطي نفسك فرصة تستوعب، تتنفس، ترتب الفوضى اللي في داخلك. الحياة مو سباق، الحياة نفس طويل، واذا ما تعلمت تحط الفاصلة يمكن من يوم من الأيام هي اللي تجبرك إنك توقف غصب مش بطيبك. أبي أقول في ختام فاصلتنا اليوم من القلب، مو كل لحظة إنك توقف مش معناته إن وقفت الحياة، لا، أحياناً الفاصلة هذه هي الشيء الوحيد اللي يمنعك انك انت تنكسر، تتعب قبل حتى ما تكمل الشيء اللي اساسا انت تركض له.

0: بس كليك وحده والدنيا غير. نرحب بك في عصر جديد من الخدمات المصرفية الرقمية مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد. يعتمد التطبيق على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ليقدم لك تجربة مصرفية أكثر ذكاء وسرعة وسلاسة. حمل تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد اليوم.
1: اربح سيارة جديدة في ريمول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن، فقط انفق 200 درهم من الان حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من على متك التجارية المفضلة في ريمول، واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والاحكام. لزيادة التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

كليك معاكم من إمارات FM ومن 5 لين 7 أنا وانتو والهواء أكيد هواكم. الكتبة توني حاطة أيضا. يعني دائما أقول لكم اسمعوا لي إذا اسمعوا الأغنيات اختاروا ويوم نحط أحط على الهواء يشغال أيضا وبعد ما عيديها إن شاء الله فالك طيب نفسها نفس الأغنية تبى ولا تبى أغنية ثانية؟ مرة ما نقول لكم لا الصراحة حاول قد ما أقدر نعم نفسها.

أوكي الكتبي، تحية لك وحياك الله يا أخوي، وخلوني أروح معاكم لفقرة ثانية. شكرا لإهدائك. ومحد أي اليوم جمهور ما شاء الله من المنصوري الوسمي، مرحبا أبو نفاع، يسلم، تحية لك. شكرا لكتبي، شكرا. مروان شو التعليق؟ خلني أشوف. أسعد الله أوقاتك والشعب الإماراتي الرائع. شكرا يا مروان، شكرا. A777 يلا خلونا نروح لي أغرب شيء، واليوم يبتلكم مش أغرب شيء يا جماعة الخير، شكرا أحمد، شكرا. يبتلكم اليوم ترند، شفتوا الترند اللي هو تحدي 50 قفزة صباحية اللي اكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي، شفتوه ولا لا؟ سارونة تقول لا، الشحي يقول هي. العفو مروان، حياك الله. نيوتن شو اللي شو اسمه بنفاع نيوتن؟ ما شو بلا ما حد. ما فهمت.

اوكي الكتب يقول ما شفناه، ما شفته ولا ادري عن ما ام الترند هذا اللي بقول لك اياه ما يخص بكاس العالم ابدا. اتش يقول يعني لا. اوكي يقولكم في كل مره نحس ان منصات التواصل الاجتماعي دائما تخلص افكارها، لكن ما شاء الله كل يوم يطلعون بترند جديد بشغلات جديده بنتائج كبيره خلال تنفيذها في دقائق معدوده. هالمره الوصفه شديده وفي نفس الوقت بسيطه، استوقفتني المستدرك. اوكي تعليقات اوكي. زين تحديدا انتشر التحدي على احدى المنصات، طبعا في منصات التواصل الاجتماعي يخلون الناس تنشط اجسامها وحركتها بحيث انها تحسن من الدورة الدموية وصولا لتحفيز

الجهاز اللمفاوي ومنح البشرة إشراقة صباحية. نتكلم عن تحدي القفز، 50 قفزة صباحية، شو اللي تسوي في جسمك وليش هذا الترند انتشر بهذا التحدي؟ طبعا يعني هذا الرواج للتحدي ما يعني اربطوه بعبقرية رياضية فقط، لكنه يعود لهندسة رقمية، رقم واضح وسهل التذكر. 50 من الأرقام اللي دائما أبدا تلفت الانتباه وتتم في البال وسريعة جدا، خصوصا مع أي رقم يكون في الزيرو. التمرين هذا تقدر أنك أنت تنفذه بإحساس سريع بالإنجاز، تحس أنك أنت يعني رحت الجيم اليوم. هو من منظور ناس معينة، إذا قفزت كل صباح أول ما تنش 50 قفزة صباحية لازم تكون، يحس أنه هو كان رايح الجيم. لكن في ناس يعني وفي مختصين في الطب والرياضة وما شابه أكدوا بأن لا، هذا ما يعني أن الواحد فقط يقفز كل يوم 50 مرة قفزة صباحية وما يروح الجيم. وفي ناس بعد من الأطباء والناس المختصين أكدوا بأن مش كل حد يقدر أنه يسوي هذا الترند، مش كل واحد لازم أنه يعني يقفز 50 قفزة صباحية ويحس أنه هو يعني سوى تمارين رياضية. التحدي هذا ارتبط بثقافة الروتين الصباحي اللي دائما وأبدا يعني المؤثرين في مجال الصحة والجمال يأكدونه ويأيدونه ويسوونه، وانتشر بشكل وايد كبير. لكن السؤال، هل هذا التمرين مفيد؟ بعض الناس وخبراء الصحة واللياقة اتفقوا على أن نقطة أساسية في هذا التمرين القفز الخفيف صباحا ممكن أنه يعني يحرك جسمك ويعطيك هذا الإحساس بأنه مثل لما تبطلون عينكم تقعدون طالعون الصقف تستوعبون حياتكم، تستوعبون يومكم، تستوعبونها، نفس الشيء. هذا نفس الشيء. في ناس أول ما تنش من الناس المؤثرين اللي ابتكروا هذا الترند في أنه ممكن أني أنا أول ما أنش أسوي هالقفزة 50 قفزة ويعني أبدأ فيها روتيني الصباحي وأحس أني أنا حركت جسمي واستوعبت يومي بشكل رياضي. وفي خبراء من الصحة واللياقة أكدوا أن يعني التمرين من الناحية البدنية يظل متواضع، مش التمرين اللي يغنيك عن أن أنت تروح الجاسي تقول أسويها 50 مرة وعقب أخذ 25 معقولة وأخذ بعدين بريك دقيقتين وبعدين أرجع أسوي 25. أوكي بتقسمها هي يعني. دائما لما يبدأ الترند يطلع خصوصا إذا في التمارين الرياضية لازم الواحد يكون مركز أكثر على جسمه، هل قادر يتحمل هذا الشيء، هل بيقدر إنه يسوي 50 على طول، أو مثل ما قالت الجاسي ان نقسمها. دائما اختاروا التمرين الصحيح لكم واتبعوه ب يعني اساليبه بالشكل باسلوب الصحيح لهذا التمرين. معلش ما اتخيل ممكن افضي 3 أيام بالاسبوع ساعة رياضة افضل. انت تشوفين مثلا هذا الموضوع مش غلط، بس هو كترند يعني ضرب، خصوصا الناس اللي متعودة كل صبح انه يكون لها يعني روتين معين في التمارين الصباحية. أوكي نبي عيضة. أوكي أنتوا بعدكم على الأغاني. رنيم حياة الله عمر يقول حلوة الفكرة. أتوقع أنها حلوة إذا مثلا بتمارسها في الأسبوع مرة مثلا، ما تغنيك عن التمارين الرياضية، ولكن كتمرين بسيط صباحي مثل ما يقولون تسخين لليوم كامل، ممكن أنك أنت تأخذها ك يعني روتين صباحي 50 قفزة صباحية. لكن أرجع أنوه لكل اللي يسمعني، هذا التمرين تمرين 50 قفزة صباحية ما يغنيك أبدا عن ممارسة أكيد التمارين الثانية، لأن في ناس بعد يعني لا ريولهم تتحمل لا ركبهم تتحمل. فدائما وأبدا نحاول أن ندور التمرين المناسب لنا، سواء كان من مشرفين أو رنيم معات بدور أحمد حبيبتي الملة حياك الله مرحبا الساعة. مثل ما قلت في تمارين معينة الواحد يقدر أنه ينجزها، وفي تمارين لا صراحة مش الكل يعني يقدر أنه ينجزها. شو أحط لكم؟ شو تبون تسمعون؟ مشي وجو أكسجين
والله صراحة ممكن أن أستوعب هذا الكلام إذا في الشتاء صراحة، أما بالصيف ما أستوعب السالفة. أوكي بلقيس إن شاء الله، بالك طيب.

0: معلومة، محتوى، مفاجأة، الجواب دوم. كليك.
1: إنه وقت تألقك وإشراقك وشعورك بجمالك. مرحبا بكم في عالم الجمال لدى لولو هايبر ماركت، وجهتكم المثالية للاستفادة من أفضل العروض على مستحضرات التجميل. استمتعوا بعروض استثنائية على مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات العناية والصحة من أشهر العلامات التجارية وبأسعار لا تفوت. تسوقوا الآن داخل الفروع أو عبر تطبيق لولو وسارعوا، فالعروض متاحة حتى 4 يونيو 2026 فقط. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
0: كليك، وين ما تكون كليك، في كل لحظة كليك، نحن وياك.

من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.

رجعنا لكم أكيد في كليك على أثير إمارات فم. سالم تستاهل الطيب. عمر تحياتي لك وكل اللي موجودين منورينا، يسعد مساكم. زايد حياك الله يا زايد، عليك السلام والرحمة. يلا ما بقى شيء على الختام، لكن قبل الختام خلوني أسألكم باكر شنو تبون الموضوع؟ تي اختاروا لي. عليكم السلام والرحمة معلمة، ويسعدك سالم، يسعدك. شو تبون من مواضيع باكر نسولف فيها؟ اختاروا لي موضوع خفيف لطيف جميل وحلو، تكون يعني ردودكم بكلمة، يعني أسألكم وتحطون كلمة، يعني ما بمواضيع دسمة. شو تقترحون علينا؟ محمد علي عليك السلام والرحمة، شو من المواضيع؟ إن شاء الله سالم، إن شاء الله. الصداقة وخفاياها حلو. موضوع أول الصداقة، شو بعد من المواضيع اللي حابين إن نتكلم؟ عمر يفضل موضوع عن الصيف، حلو، تساعدوني في الإعداد. شو بعد من المواضيع اللي تحسون إنه ممكن نحن نتكلم فيها على الهواء مباشرة؟ اللي يسمعونا بالراديو يبون يشاركون، يبون يقترحون مواضيع، حياكم الله على التيك توك على إمارات FM، ونسولف ونقول مواضيعكم اللي حابين إنكم تتكلمون فيها. موضوع عن بر الوالدين، شو بعد من المواضيع اللي تبون نسولف فيها؟ قدوتي أصباح الليل حطينا الأغنية وتوك ياي تسأل عنها وعن الموضوع الصحة النفسية. أوكي، حكم القوي على الضعيف، حكم القوي على الضعيف. الجاسي انت قولي رأيك بدون ما نقول لك او نسأل.

0: فكرة، معلومة، حركة، كل شيء يبدأ بكليك.
1: ام كي عليك السلام والرحمة، واصلين متأخرين، شو السالفة؟ نسيتوا توقيت البرنامج مع الإجازة شو؟ علي افتحي موضوع عن الابتكارات والمستقبل، والله انه اخير عن الموضوع اللي مختارنا الاولي. عمر يقول احس عن السفر. قدوتي قلتي موجز، انزل ليش يعني عادي سمعي كلها دقيقة يعني. مريم راشد مسا النور حياك الله. أنا وصلت معكم للختام، وإن شاء الله باكر ألقاكم على خير من الساعة 5 لين الساعة 7 إن شاء الله عبر أثير إمارات FM. فتحية لكم مستمعينا ونشوفكم باكر إن شاء الله على خير. هذه أجمل تحية مني إعدادا وتقديما وإخراجا بدور أحمد، ألقاكم على خير عبر أثير المحبة والسلام إذاعة إمارات FM.

0: الساعة الآن 7:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. تستعد دولة الإمارات لإطلاق التجارب الوطنية الفنية لتقنيات الجيل السادس ابتداء من عام 2027 بالتنسيق مع مشغلي الاتصالات في الدولة، في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو مواصلة ريادتها العالمية في تبني أحدث تقنيات الاتصالات. أكد تقرير استراتيجي أصدرته مجموعة إليانز تريد العالمية بالتعاون مع مؤسسة أركيديا النمساوية للتأمين الائتماني الدولي أن دولة الإمارات نجحت في إثبات وتوسيع حضورها في السباق العالمي للذكاء الاصطناعي، مستفيدة من وفرة الطاقة وسرعة تطوير مراكز البيانات. تبوأت دولة الإمارات المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والمرتبة 31 عالميا في استضافة الفعاليات الدولية، وذلك ضمن تقرير التصنيف العالمي للدول والمدن لعام 2025 الصادر عن الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات، فيما واصلت دبي تعزيز حضورها العالمي بحلولها الأولى إقليميا والرابعة 24 عالميا بين مدن العالم. وصلت عقارات أبو ظبي خلال العام الحالي تسجيل معدلات نمو قوية وزيادة ملحوظة في المبيعات، لا سيما في المشاريع الجديدة في الإمارة، وسط توقعات بمواصلة الأداء القوي للقطاع العقاري خلال العام الحالي. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي. نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنهم

صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدا ونار لبركانه.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

0: مع رشفة القهوة وحبات الكاكاو. اسمع إمارات اف ام وشغلها ناو.
1: اليوم نشيت قبل المنبه.
2: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً ما عرفه.
3: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
2: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
3: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
2: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعا.
3: أها، يعني ما بنخلص.
2: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
3: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات اف ام.
4: هذا البرنامج برعاية
5: بان هوم. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

أنا انتمي لك غلا من راسي لساسي، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسك، وانقالوا انت إماراتي.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة من أحسن
3: قضية أن تضع نفسك
2: ماذا رأيك تريد أن نتبعها؟ علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
1: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
1: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم خلينا نمشي، قم.
4: يلا يلا قوم.
1: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو، كان صديقنا
2: انتم
1: المادة. مع مرور الوقت صار وتغير علينا، صار منعزل عن الناس كلها،
2: انتم
1: وابتعد عنا.
2: هذا الكيان
1: تصرفاته صارت غريبه، حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال
1: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورونا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي: كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول بعمرك وكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه: هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن: نفديك بالأرواح يا وطن.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: الساعة الآن 9:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم، اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصرية وحتى 95,000 نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
3: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
4: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
5: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال الإمارات.

0: ترى لي مرة كيلتها غليظ ولحمتها مرة.
1: ثبت الموجة ولا تروح بعيد واسمع على إمارات FM كل جديد.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عين.

0: عن أهلها
1: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه
3: والمقيم يلي لقي فيها داره
4: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
1: أرض أمان لكل من عاش عليها.
5: يجمعنا حب الوطن
1: وروح الوحدة
5: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحدي.
6: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حق،
1: لأن اليبن الحاضر
7: ما ترك المستقبل للصدفة.
8: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير.
1: لا تشلون هم.
11: الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرة.
12: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقوة.

0: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إي آند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة. سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة e-and.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إي آند، دائما في أكثر.
1: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة، مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&, ومكافآت حصرية وحتى 95,000 نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&, دائما في أكثر.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

أبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: حبيت هالأغنية؟ انزين ابتسم وخلك على هالمود واسمع الأغنية الجاية.
1: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة نحمل نكد

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعا.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

0: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات اف ام.
1: وين كشافاتكم؟

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، ألحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة

لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: متعة الحياة عيشها على طريقتك. مع إمارات FM.

موجاتنا في كل مكان. أبوظبي 95.8 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: ما إلي.
1: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا من هان.
1: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير. الولا له الولا

كان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات FM عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك، هدفها رضاك. إمارات FM.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمتنا لهم.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول لي بعمرك وكافأ الكبير عن رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بين
3: أفواهنا،
2: يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: قضية أن تضع نفسك
2: ماذا رأى تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة وأنتم سند ما استطعتم من قوة.
3: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
3: أدري بك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهمها أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
4: يلا يلا قوم.
3: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
2: انتم
3: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: انتم
3: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
3: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
3: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت اشك لما سمعته وتاكدت بنفسك. على اساس كذي انا اقدم هذا البلاغ لاجل الوطن، لاجل الوطن، لاجل الوطن.
6: امن الدوله مسؤوليه الجميع. للابلاغ عن اي نشاط او ممارسات مشبوهه يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز امن الدوله

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحدي.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرّة.

ليكوس رحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: fucking come on.
1: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: على الكل سيطرة.
1: الطربية والمشهورة.
2: ناس ناس البديعي ناس ناس بحلانسي
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات اف

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم، بالنسبة لهم طوق نجاة.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

تابع إمارات اف ام الآن من فجيرة على التردد 103.9. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عندنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

على مر الأعوام أجمل الأنغام. وقتنا معاكم دايما يطيب، ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات FM.

0: مزاجي عالي وأحب أسمعها. إمارات أف أم.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: تسمع وكأنك ترى.
1: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

0: كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل وقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات اف ام تسمع تسمع وكأنك ترى.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
2: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال الإمارات.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

لحظة الأغنية الجاية بتسمعها عقب ثواني، بس متأكد إنك رابط حزامك

النصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.

0: أتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
1: شكرا جنود الوطن.
2: شكرا جنود الوطن.
3: أنتوا درع الوطن.
4: شكرا عيالي.
5: نشكر حماة الوطن.
6: أنتوا أماننا.
7: العيون الساهرة.
1: شكرا جنود الوطن.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام

0: عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام.
1: إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: أحرار زايد كلمات راشد أحمد خميس الرميتي ألحان الدكتور أنور المرزوقي غناء حمد العامري.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، تصدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحسبها.
3: قضية أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها، علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أدريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
5: يلا يلا قم.
4: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
4: وابتعد عنا.
2: هذا الكيان.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
4: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. اللي ما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

قصة بدايتنا استثنائية واختياركم كان سبب نجاحنا والمسيرة مستمرة فيكم وبكم. إمارات FM

نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة، ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM، اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

0: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

الهوى هواكم، وجوائنا تحلى معاكم. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها،
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
9: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.